وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق.

الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون

بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.

وهدى ورحمة لقوم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله الوارث، الوارث الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم، يسترد أملاكهم ومواريثهم بعد موتهم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فقه ذلك الاسم زكريا عليه السلام، فسأل ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فأورثه الله كل خير، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. يخبرنا اسم الوارث أن كل شيء من ملك أو مال أو منصب فهو ماض وفان، ويخبرنا أن نثبت على الحق ولا نيأس حينما نرى انتفاش الباطل وسطوته. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. اسم الله الوارث يستنهض هممنا في أبواب الخير في الإنفاق في سبيل الله، إدراكا بأن ما بين أيدينا من أموال إنما هي ودائع وأمانات يستخلفنا الله تعالى عليها لينظر كيف نفعل بها. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. اسم الله الوارث يربط قلوبنا عند فقد الأموال بل والأولاد. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. اللهم يا وارث اجعلنا ممن شملهم ذلك النداء، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
3: هدايات من آي القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. أيها المحق، إن خفت مكر المبطل بك فثق بالله ربك فإنه يكفيك ذلك الكيد. في زمان الخداع ومكانه لا أنجى من التوكل على الله وتعليق القلب به مع العمل بالحس الأمني المشروع والأخذ بالأسباب، وبذلك يأمن المؤمن من مكر أهل الباطل. يتكفل الله بنصر عباده المؤمنين بتدابير خفية أو ظاهرة، فما أحسن الثقة بالله مع الأخذ بالأسباب لنيل ذلك التأييد العظيم. يا له من شرف عال للصحابة الكرام وشهادة عزيزة من الله لهم بأن جعل تأييدهم للرسول صلى الله عليه وسلم عقيب تأييد الله له.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الانفطار وحتى سورة الطارق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء

علمت نفس ما قدمت

كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون.

انشقت وأذنت لي.

الفرق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. إذ هم

والله على كل شيء شهيد.

Aww.

والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب

فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

وأكيد كيدا. فمهل

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الانفطار وحتى سورة الطارق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل

0: توصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائدا إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. يا جواد يا كريم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الحشر وحتى سورة الطلاق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الحشر وحتى سورة الطلاق.
2: قرآنا عجبا.

0: القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوه ويعظموا أمره وينهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة المؤمنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة المؤمنون.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات:
3: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

0: كان يعقوب عليه السلام نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وكان له 12 ولدا، منهم يوسف عليه السلام الذي أحبه حبا شديدا وتملك قلبه، ولم يستطع يعقوب إخفاء هذه المحبة لولده يوسف، لذلك أضمر إخوته الشر ليوسف وكادوا له حتى جعلوه في غيابة الجب بعيدا عن أهله ووطنه، ففقده منذ تلك الحادثة، لكن قلبه ظل معلقا به في كل لحظات بعده عنه، فكان يذكره في كل حين ويبكي عليه بكاء الثكلى حتى ابيضت عيناه من الحزن ففقد البصر. ولم ييأس يعقوب عليه السلام بسبب فقدان ابنه يوسف، بل علم يقينا أنه سوف يراه ويلتقيه مجددا لإيمانه بوعد الله تعالى. وكلما لامه أبناؤه في ذكره ليوسف وحزنه عليه يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فسمع الله شكواه وحفظ ابنه يوسف ومكنه في الأرض حتى أصبح عزيز مصر، ورد إلى يعقوب بصره وجمعه بابنه يوسف. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم النعيرية 99.4، حرب 91.3، العديد 88.9، بيرين 89.7، على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورتي الملك والقلم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورتي الملك والقلم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحاضر تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب.
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الحجر.

إن الذي صنعنا بقوم لوط من الدمار وإن جاءنا لوطا وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله.

كان ظلم أصحاب الأيكة قوم شعيب عليه السلام هو شركهم بالله عز وجل وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان، فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. ولما كان قوم شعيب بعد قوم لوط

كانت قبيلة ثمود تسكن مدينة الحجر بين تبوك والمدينة، وقد أخبر الله عز وجل في هذه الآية أنهم كذبوا صالحاً نبيهم، وقد آتاهم الله عز وجل من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح عليه السلام، وقد أطلق الله عليهم تكذيب كل المرسلين، لأن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل.

كان قوم ثمود ينحتون من الجبال بيوتاً من غير خوف ولا احتياج إليها، بل أشراً وبطراً وعبثاً، كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر.

أخبر الله عز وجل أن الصيحة أخذت قوم صالح وقت الصباح من اليوم الرابع، لما عتوا وعقروا الناقة، وقال لهم نبيهم: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فما أغنى عنهم ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ظنوا بمائها عن الناقة، ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك.

0: يخبر الله تعالى أنه ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق والعدل، خلقهما لنفع عباده وليعبدوه ويوحدوه. ثم أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الساعة، وأنها كائنة لا محالة، ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به.
1: إن ربك هو الخلاق العليم.
0: في هذه الآية تقرير للمعاد، وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة، فإنه الخلاق الذي لا يعجزه شيء، وهو العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في الأرض.

0: تنظرن إلى الدنيا وزينتها، ولا تغبط أهلها على زهرتها الفانية، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنا عليهم في تكذيبهم ومخالفتهم دينك، وألن جانبك لمن اتبعك من عباد الله المؤمنين. وقد ثبت في صحيح البخاري أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة، لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطول بذلك لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا. ومعنى تسمية القرآن مثاني هو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، فهو ذكر الشيء ومقابله.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة غافر.

ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون

إنك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

0: ويريكم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم
1: يسيروا. قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة غافر.
2: أسفر الصباح عن أمل جديد.
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله.
3: نعم المعين.
2: اللهم
3: بك أصبحنا.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون
3: اللهم بك أصبحنا
5: وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد
3: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
3: بك أصبحنا.
6: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة تشرف متابعتكم من البرنامج اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا، لهذا اليوم الثلاثاء 26 من شهر ربيع الأول من عام 48 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم بك أصبحنا.
7: صباح التوفيق والتفاؤل والسعادة يقولها لكم مستمعينا الكرام بكل الحب والترحاب من إشراف العام الزميل فيحان السبيعي، في إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في التنسيق بندر الحسين، في تحرير البرنامج عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي، في التقديم أخي وزميل سبيت ومحدثكم عبد الرزاق العليوي، في التنفيذ عبد الرحمن محزري، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
3: اللهم بك أصبحنا.
8: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
9: كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح:
10: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
9: ويقول:
10: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: عبدك ورسولك
1: ويقول
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا.
3: الله جعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، ما أجمل الذكر، ما أجمل صدق اللجأ إلى الله عز وجل. في الأذكار تفريج للهموم والكروب من الله جل وعلا. وأيضا يعني استمعت قصة لأحد الأحبة يقول أن هناك امرأة دخلت في خلاف مع زوجها، وقرر زوجها أن يذهب بها إلى منزل أهلها، فسبحان الله العظيم بدأت تدعو هذا الدعاء العظيم، دعاء الكرب والهم والحزن، فتقول سبحان الله العظيم تغير الحال من الحال الأول إلى حال يسوده الحمد لله الحب والسعادة والوئام، وقام مباشرة بإرجاعها للمنزل بعد 10 دقائق من الإلحاح والدعاء لله عز وجل من خلال هذا الدعاء العظيم، وهو دعاء قاله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وحث أمته على ذلك. وهذا الدعاء مستمعينا الكرام دائما ما نلجأ إليه، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ودائما المؤمن يلجأ إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، وما أجمل حقيقة أن يكون المسلم يعني متواصل مع ربه سبحانه وبحمده في وقت الرخاء وكذلك في وقت الشدة، لا أن يكون فقط في وقت الشدة. الله يسعد صباحكم بالخير والمسرات مستمعينا الكرام، يسعد صباح أيضا زميلنا أبو عبد الرحمن الحوطي سعد الله يعطيه العافية الذي جاء أيضا بهذا العطر الجميل ما شاء الله تبارك الله. الله يسعدكم جميعا مستمعينا الكرام. مستمعينا الكرام، ذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة والذي يواكب اليوم العالمي لمحو الأمية. سيكون إن شاء الله حديثنا في هذه الحلقة عن محو الأمية وعن هذه الجهود العظيمة التي تبذل في هذا الوطن. ولعلنا أيضا نستفتح هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وجه لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حينما سأله أحد المذيعين وأيضا كان أظنه من جنسية عربية، ما هي أعظم ثروة في المملكة العربية السعودية وما أعظم استثمار في المملكة العربية السعودية؟ قال الاستثمار في المواطن السعودي، ليس هو فقط يعني كلام أو شعارات تردد أو كلام إعلامي إنشائي، وإنما هذا واقع. نشاهد هذه الميزانيات الضخمة والعظيمة التي توجه لوزارة التعليم في كل عام وفي كل حين وفي كل أطوار وعصور هذه الدولة السعودية العظيمة، من خلال يعني تعليم المواطنين وفتح المدارس وتوجيه الميزانيات الضخمة لتعليم أبناء هذا الوطن، وأيضا شمل كذلك المقيمين على أرض هذا الوطن، نالوا حظا وافرا وعظيما من التعليم. نسأل عز وجل أن يكون تعليم مثل هذه العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية النافعة في موازين حسنات قادة وملوك هذه البلاد المباركة. نسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة لمن رحل منهم، ونسأل الله عز وجل طول العمر على صحة وأمن وإيمان وعافية، اللهم آمين. إذن مستمعينا الكرام، نعرف أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حينما قال من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان كذلك في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. انطلاقا من هذه المكانة العظيمة للعلم والتعليم في المملكة في الدين الإسلامي الحنيف، المملكة العربية السعودية قامت حقيقة كما قلنا بهذا الدعم الكبير وغير المسبوق على مستوى الدول في تعليم الناس وكذلك تثقيفهم. يعني في بداية الدولة السعودية كانت نسبة الأمية تتجاوز 60%، يعني تخيل 100 شخص أكثر من 60% منهم أو 60 أكثر من 60 شخص منهم غير متعلمين إطلاقا، لا يجيدون حتى القراءة ولا الكتابة. الآن يا الله لك الحمد والمنة انخفضت هذه النسبة من 60% إلى قرابة 3%. يا الله لك الحمد، يعني كل 100 سعودي أكثر من 97 شخص منهم ولله الحمد والمنة متعلمين ويجيدون القراءة والكتابة والتعامل كذلك مع التقنية، ولديهم خلفية شرعية كبيرة، فالحمد لله على فضله ومنه وإحسانه. أيضا مستمعين الكرام، ونحن نتحدث هنا عن محو الأمية، كان هناك أيضا جولات من قبل وزارة التعليم للبوادي، البعض ربما أنه يكون مثلا مع الإبل ومنشغل برعي الأغنام، ومع ذلك يتم تنظيم حملات صيفية في كل عام، توجه هذه الحملات من أجل تعليم هؤلاء الذين ربما يكونون في أقاصي حتى البراري والبوادي، ويتم تعليمهم هذه يعني القراءة والكتابة وكذلك ما يعني يتعلم بالضرورة في ديننا الإسلامي الحنيف، مثل قراءة الفاتحة وكذلك تعليمهم الصلاة وشرح أركان الصلاة لهم وكذلك واجباتها وسننها، وتعليمهم كذلك تعليم الوضوء وغيرها من الأمور المهمة في الحياة، وكذلك القراءة والكتابة ومبادئ في الحساب. ما شاء الله تبارك الله، وكانت هذه الجهود ولله الحمد والمنة قد أثمرت وحققت إنجازات متوالية وضخمة. فيعني الحمد لله تعليم الكبار في المملكة مستمر مدى الحياة لمحو الأمية. ونعرف أن المملكة العربية السعودية تشارك المجتمع الدولي ممثلة في وزارة التعليم في الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية، وأيضا ما شاء الله تبارك الله وزارة التعليم تبذل جهودا كبيرة في هذا المضمار وفي هذا المجال، وصولا إلى القضاء على الأمية والتغلب عليها، وحتى أثناء الأزمات والجوائح كما شاهدنا في أزمة كورونا كان هناك أيضا تواصل واهتمام بالغ بتعليم الكبار ومحو الأمية من خلال استخدام التقنية والوصول لكل من لا يحسن القراءة والكتابة وتعليمه أشكال القراءة والكتابة والثقافة والحضارة، فالحمد لله على نعمه. وأيضا نعرف مستمعينا الكرام أن نظام محو الأمية في المملكة يعني كنظام واضح ولديه إدارة مستقلة بدأ في 1392، علما بأنه كان هناك جهود سابقة في محو الأمية، لكن يعني استحدثت إدارة خاصة لتعليم الكبار عام 1431، وتم إعادة تسميتها في عام 1439 إلى الإدارة العامة للتعليم المستمر. ولله الحمد والمنة، المملكة العربية السعودية من طلائع الدول التي تمت حقيقة بمكافحة الأمية وتحرص على أن تربط بين تعليم الكبار وكذلك خطط التنمية. لا نقول هذا ولا والله كبار في السن وخلاص، ولا، إنما ولله الحمد والمنة وضعوا كيعني عناصر مهمة في خطط التنمية، وكان هناك جهود واسعة وكبيرة في سبيل مكافحة الأمية. ويعني دائما نعرف أن لغة الأرقام يسمونها اللغة الصادقة، فالحمد لله كما قلنا يعني انخفاض مستوى الأمية في المملكة من أكثر من 60% إلى 3%، هذا يعد ولله الحمد منه إنجاز كبير يسجل لقيادة هذا الوطن، فالحمد لله على نعمه وإحسانه. إذن مستمعينا الكرام، حديثنا في هذه الحلقة حول محو الأمية مواكبة لليوم العالمي لمحو الأمية. ونذكركم أيضا مستمعينا الكرام بسؤالنا في حلقة هذا اليوم في هذا الصباح الجميل: ما هو أثر ترك العلم والتعلم على الفرد والمجتمع؟ شاركونا بآرائكم وبتجاربكم. كذلك لكبير في السن تغلب على هذه الصعوبات ورزقه الله عز وجل القراءة والكتابة وأصبح أيضا يقرأ كتاب الله الكريم، شاركونا بمثل هذه التجارب الطموحة والثرية لهؤلاء العصاميين. مستمعين الكرام، أيضا نذكركم بأبرز فقراتنا في هذا اليوم الجميل وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. بعد قليل ستستمعون إلى هدايات من الآيات، وقفات تدبرية مع آيات مختارة، الجولة الصحفية في تمام السابعة صباحا، وفي السابعة والربع آية وعبرة، وقفات مع قصص مختارة من كتاب الله الكريم مع فضيلة الدكتور عمر السعيد، في السابعة والنصف إن شاء الله سيكون معنا البروفيسور عبد الرحمن بن علي الجهني أستاذ أصول التربية بالجامعة الإسلامية بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول معنى الأمية وهل تغير معناها اليوم؟ كيف يغير التعلم حياة الإنسان؟ ما الذي يمنع البعض من العودة للتعلم؟ وكذلك مقاعد الدراسة، وكيف ساهمت مشاريع رؤية المملكة 2030 في محو الأمية ونشر كذلك العلم والمعرفة؟ أيضا مستمعينا الكرام، من 57 دقيقة وإن شاء الله سنتحدث في هذه الزاوية حول أمر مهم جدا، وهو القرآن الكريم وأثره على الفرد، وكيف يعالج أيضا القرآن الكريم داء العجب وغرور النجاح في النفس. وسيكون معنا إن شاء الله الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشركات والناطق الرسمي لجمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه في محافظة جدة، والعديد والعديد من المحاور في هذا الجانب. في تمام 8 صباحا إن شاء الله موجز بأهم وآخر الأنباء، وبعد الموجز إن شاء الله تغطية، وسيكون معنا إن شاء الله الأستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي المركز الوطني للأرصاد حول هطول إن شاء الله الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة وما يصاحبها من ظواهر جوية، وسنقف أيضا مع نصائح وتوجيهات من المركز الوطني للأرصاد وتحذيره من المعلومات غير الصحيحة بما يسمى بالقبة المناخية. وما شاء الله تبارك الله لدينا في هذا الوطن مثل هذه الجهات الرسمية التي تم تعيين ناطق رسمي لها، وبالتالي القضاء على كل الشائعات التي قد تنتشر هنا وهناك. إذن مستمعينا الكرام، هذه أبرز فقراتنا في هذا الصباح الجميل، يتخللها تلاوات محبرة ندية لقراء متقنين لتلاوة القرآن الكريم. فحياكم الله مستمعينا الكرام، ودائما نؤكد أن هذا الصباح لا يحلو إلا بمشاركات برسائلكم باتصالاتكم، فمرحبا بكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
4: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
4: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: هدايات من الآيات.
6: سورة الملك.
7: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير.
6: كم من طائر رأيته يحلق فوقك عاليا، هل سألت نفسك من الذي هداه للطيران وعلمه، ومن الذي أمسكه عن السقوط وسلمه؟ سبحان من خضع لجبروته كل شيء، حتى حركات جناح الطائر في علو السماء هي بأمره وهديه وتحت سمعه وبصره. إن الله بصير بكل شيء، يراه ويتصرف به ويرعاه رعاية الخبير الحكيم العالم بما هو أصلح لعباده. أفلا يستحق أن نستقيم على أمره؟
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: الله يعين. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأيضا مع زحام هذه المشاعر والرسائل والاتصالات نسعد كثيرا من المستمعين الكرام في هذا الصباح الجميل، فجزاهم الله خيرا. نذكركم مستمعينا الكرام بموضوعنا في هذه الحلقة حول محو الأمية، ونعرف أن جهود المملكة العربية السعودية في سبيل مكافحة الأمية وتعليم الكبار تذكر فتشكر، ومرت الحقيقة بالعديد من المراحل، ويمكن بإبراهيم أن نقسمها إلى عدة مراحل. المرحلة الأولى هي الجهود الفردية، كان يعني هناك اجتهادات وبذلها نفر من المعلمين، تجد ما شاء الله تبارك الله معلم معين بالقرى والمدن، في كان سابقا طبعا وزارة المعارف ثم أصبحت وزارة التربية والتعليم حتى استقر المسمى إلى وزارة التعليم، فكانوا هم ما شاء الله تبارك الله يخصصون حلقات بالمساجد أو حجرة في بيت المعلم يدرس بها مجموعة من الصغار والكبار لتعليم أساسيات القراءة والكتابة، ونقول هنيئا لهؤلاء الرجال الذين رحلوا وبقيت إن شاء الله أجورهم ثابتة. يا يعني مع الوقت أيضا تطورت هذه الجهود وأخذت طابعا أكثر تنظيما، ومن تلك الجهود مدرسة النجاح الليلية بمكة المكرمة التي تأسست عام 1350. يعني حنا نتكلم هنا ما شاء الله تبارك الله عن قرابة 100 عام، يعني 98 سنة لها هذه المدرسة، لتاحت الفرصة لمن لم يتمكنوا من التعليم النهاري لظروف خاصة بهم، وكانت تسير ما شاء الله وفق منهج المدرسة الابتدائية الحكومية، ثم بعد ذلك مدارس التشجيع الليلية بمكة المكرمة، هكذا مسماها مدارس التشجيع الليلية بمكة المكرمة، وهذه كانت عام 1358، يعني قرابة أبو إبراهيم 90 سنة ما شاء الله تبارك الله. وقد أنشئت هذه، طبعا أوجدت بناء على طلب الأهالي لمديرية المعارف كان اسمها سابقا، لتكوين لجنة لتشجيع المدارس الليلية ومساعدتها ومساندتها ماليا وإداريا. ونعرف مدارس الله يجعلها بجنات النعيم ويغفر له ويرحمه الشيخ عبد الله القرعاوي بجنوب غرب المملكة العربية السعودية، وقد شاركت المدارس الأهلية القديمة بجهود في هذا المجال، ومنها الصولتية، وما شاء الله تبارك انظر أنشئت 1291، والفلاح في جدة عام 1323، وفي مكة عام 1330، وأيضا دار الحديث 1353، ومدرسة العلوم الدينية 1353. وما شاء الله كانت يعني الدولة السعودية جزاهم الله خيرا يمدون تلك المدارس بالعون، سواء كان عونا ماليا أو ما يسمى بالدعم اللوجستي من المعلمين والتجهيزات المدرسية. إذا مستمعين الكرام، هذه الملاحة سريعة، وسنعود إن شاء الله لتسليط الضوء على جهود المملكة تاريخيا في مكافحة الأمية. ومعنا عمر من الخبر. أبو عمر تفضل.
8: السلام عليكم وبركاته. أبو عمر الله يحفظك.
3: أيوة نعم، نعم وأكرم، الله يحفظك.
8: الله يطول عمرك ويبارك فيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يبارك في جهودكم وينفعكم وينفع بكم. الله. ثم عندي يعني تجربة خاصة عشتها مع جدة لنا رحمة الله عليها، ودي بس أني أطرحها عليكم وأعرضها.
3: ممتاز، حنا ندور مثل التجارب. والله فضل.
8: الله يجزاك خير. الله يكتبه. كانت رحمها الله جدتنا أم محمد أم الوالد رحمة الله عليهما جميعا، أما لأيتام 11 أو 7 أيتام عفوا، ثم ربتهم رحمها الله تربية حسنة، فكان من ضمنهم الوالد رحمه الله، وقد نذرته هو والعم للتعلم، وكانت تقول حنا مشغولين برعي المواشي وكذا، وإخوانكم الكبار في المزارع وكذا، وأنتم خلوكم مع كتاب الله سبحانه وتعالى تعلما وتعليما.
3: صحيح.
8: حتى من الله سبحانه وتعالى على الوالد والعم رحمهما الله، فأصبحوا من يعني من علماء القرية وكذا.
3: صحيح.
8: رحم الله الجميع. فالجدة رحمها الله كانت حريصة عليهم، ثم كانت تستفيد منهم كثيرا. كانت تذكر لنا رحمها الله أنها كانت تأخذ منهم القرآن الكريم وبدأت يعني من الصفر، فكانت تتعلم كونها ما يعني غير متقنة للغة العربية. نحن من منطقة هرر
3: ما شاء الله.
8: في أثيوبيا.
3: هرر.
8: كانت هرر. نعم. أي من هالبن الهرر.
3: أي ما شاء الله القهوة. ما شاء الله.
8: حريصة على أن تحفظ القرآن رغم كبر سنها. فمنذ أن كان الوالد رحمه الله في طفولتي كان يعلمها القرآن، يلقنها كلمتين كلمتين.
3: ما شاء الله. ما شاء الله.
8: كلمتين كلمتين، حتى جاء إلى السعودية رحمه الله مهاجرا عام 1399، ثم استقدمها، ثم جاءت هي وولدنا نحن هنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وتعلمنا في هذه البلاد المباركة، من الله علينا بالتعلم، فأدركناها وهي في آخر عمرها نتعلم، لا تزال على نفس المنوال تسير وتحفظ كلمتين كلمتين. والله إني أتذكر يا أخواني إني أجي بعد صلاة الفجر تقول يا ولدي عطني كلمتين جديدة، وأتذكر أني قلت لها في سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرمه ما أحل الله لك، قالت لا تزيد علي، ما أحل الله هذه ما لا تزيد، عطني كلمتين بس
3: عشان تحفظها.
8: أقول لها يا أيها النبي لما تحرمه، تقول إلي يا النبي يا أيها النبي لما تحرمه، يا أيها النبي لما تحرمه، تجلس يومها كاملا على هذا،
3: عشان بكرة تعطيها أيضا كلمتين جديدتين. الله يجزاك خير ويغفر لي الوالدة أم محمد ويرحمها ويجعلها من جنات النعيم.
9: اللهم أمين. معنا عيسى من جدة.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شيخ عيسى.
10: أسعد الله صباحكم بكل خير.
9: وصباحك يا مرحبا وسهلا.
10: أنا أتكلم عن تعليم القرآن الكريم. أنا حضرت شيخ سبيت، حضرت حفل تكريم أحد الكبار السن عمره 70 سنة وقد ختم كتاب الله سبحانه وتعالى.
9: ما شاء الله ما شاء الله.
10: أي ف يعني التعليم ولله الحمد والمنة خاصة في هذا العصر ولله الحمد والمنة مع وجود وسائل التواصل والأمور ميسرة والمدارس هناك والحلقات ودور العلم ولله الحمد والمنة التعليم ماله عند سن معين وكذا فهذه دولة الله يجزاها خير تعتني بالتعليم وكذا والله يجزاكم خير وكتب أجركم
9: فيه اللهم أمين. وأنت كذلك أخوي عيسى جزاك الله خير على هذه المشاركة ومثل ما تفضلت فعلا مثل ما يقال يعني التعلم والعلم من المحبرة إلى المقبرة من المهد إلى اللحد فالإنسان لا يتوقف دائما عن التعلم مهما كبر به السن فإنه يستطيع إن شاء الله أن يحصل علما.
3: اللهم أمين. وأيضا أبو إبراهيم يعني ما شاء الله تبارك الله البعض ربما أنه يحوز على أجر العلم والمتعلمين وهو غير متعلم يمكن واحد يقول لغز كيف يعني مثل أم محمد ما شاء الله تبارك الله فرغت نفسها لتعليم أبنائها وحثهم كذلك على طلب العلم هي سيأتيها إن شاء الله أجور صحيح. من خلال هؤلاء أول شيء تعلمهم قراءة من كتاب الله عز وجل وأيضا تعليمهم لغيرهم كل هذه أجور تعود إن شاء الله للوالدة أم محمد عليه رحمة الله تعالى بعدما أنهت هذه المهمة بدأت هي تتعلم وطلبت منهم أيضا يعلمونها ما شاء الله تبارك الله فنور مع نور وأيضا انتقلت من قضية أنها أمية إلى أنها أصبحت ما شاء الله متعلمة وتحفظ كتاب الله الكريم وليس من أعظم العلم أعظم العلم هو كتاب الله الكريم لأنه فيه أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فنسأل الله عز وجل لهم التوفيق جميعا وأيضا أبو إبراهيم بعض من أسرنا يعني القدماء قد يكون هناك كبير سن أكبر الإخوة مع ذلك تجده مثلا يفرغ نفسه للعمل في مجالات أخرى حتى يفرغ إخوانه الآخرين للعلم وطلب العلم فما شاء الله أيضا هذا يؤجر. معنا عبد الله من الرياض تفضل يا عبد الله.
11: السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: أسعد الله صباحكم وحياكم الله.
3: الله يصبحك بالخير والسرور.
11: الله يعافيكم إن شاء الله. عندي مشاركة بسيطة بخصوص العنوان المهم جدا واللي له تأثير كبير اليوم والحمد لله يعني بفضل من الله ونعمة لاحظنا التطور الكبير ويعني نسبة الأمية اللي قلت بصورة كبيرة جدا الحمد لله
3: 3%
11: بتوفيق من الله أول أي نعم وجزئيا بس بخصوص أنه يعني سبحان الله من إعجاز القرآن الكريم يعني عندنا أجدادنا الله يطول في أعمارهم يعني إلى الآن ما حالفهم الحظ والنصيب في أن يكون لهم الدور في التعلم وسبحان الله يعني قراءتهم القرآن نجدها يعني ما شاء الله مجودة ومرتلة بالرغم من أنه في يعني القراءة والكتابة ما يجدونها لكن بالاستماع والصلاة وقراءة القرآن نعم فيها يعني زادت فيهم يعني لاحظنا هذا الأمر فيهم يعني وبخصوص ترك العلم والتعلم أنه له أثر كبير على الفرد والمجتمع والفرد الذي يبتعد عن التعلم قد تتقلص فرصه في تطوير نفسه ومعرفة حقوقه وواجباته والمجتمع اللي يقل فيه العلم يكون أكبر عرضة للجهل وانتشار المفاهيم الخاطئة ونسأل الله أن نفيد ونستفيد يعني الله. إن شاء الله
3: الله يجزاك خير عبد الله من الرياض شكرا جزيلا لك وألمح الله. إلى أمر مهم جدا أن الإنسان كل ما تعلم كل ما زاد قرب إلى الله عز وجل ليش؟ لأن الإنسان ما يستطيع أن يعبد الله عز وجل بطريقة سليمة صحيحة مخلصا بها لله وأيضا موافقا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم
9: صحيح.
3: أما إذا كانت الدعوة اجتهادات فالواحد قد يقع في الخطأ والخطل
9: صحيح لأن الإنسان حتى يعني يعرف عظمة الله وقدره جل وعلا إذا تعلم إنما يخشى الله من عباده العلماء
3: الله.
9: مثل العلماء يقولون يعني من كان بالله أعرف كان منه أخوف
3: الله
9: فمثل ما تفضلت فعلا كلما ازداد الإنسان علما ازداد قربا من الله سبحانه وذلك العلماء يقولون إن طلب العلم يعني هذه الحقيقة يعني كلمة أقولها لي والمن يستمع إلينا الآن سواء كبير ولا صغير يمكن لو حتى توه في بداية التعلم يعني ترى طلب العلم الذي يقرب الله سبحانه وتعالى هو أفضل العبادات بعد الفرائض
3: الله
9: يقول العلماء حتى أنه أفضل من نوافل العبادات أفضل يعني من الإنسان يصلي بعض السنن ولا الرواتب لو جلس يحفظ قرآن وهو أفضل العلوم وأشرفها مثل ما تفضلت ويعرف شيئا من أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام العبادات التي لا بد أن يعرفها حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة فهذا من أفضل ما يقضي به الإنسان وقته وهو طريق إلى الجنة مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة
3: وأيضا أبو إبراهيم أن يعطي تحية للمعلمات خصوصا في دور تحفيظ القرآن الكريم التي يعلمنا كبيرات السن القرآن الكريم يعني تعرف أنت مثلا كبيرة السن مع الانشغال ويمكن أيضا القدرات العقلية للإنسان بشكل عام، يعني مثلا الحين قدراتي أنا وياك قبل 20 سنة ليست مثل الآن، يعني شوي بكثر النسيان قليلا وكذا، ومع ذلك تجدها تبذل جهود عظيمة وبعض مرات تأخذ جوالات وتتواصل معهن حتى في خارج وقت الدوام الرسمي، تكون ترى عندك سورة الفاتحة، عندك مثلا سورة القلم، عندك الحفظ مقدار الحفظ، وتراجع معهم حتى خارج حجرة الصف. أنا أقول يعني مثل هؤلاء المعلمات يعني نعطيهن التحية والدعاء والتقدير.
9: أي والله إن شاء الله يجزيهم خير الجزاء ويبشرهم بالخير، خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
3: صحيح.
9: والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من خرج من بيته يذهب إلى بيت من بيوت الله ليعلم أو يتعلم آية.
3: أيوة.
9: كان له إيه كان له أجر كأجر حجة.
3: الله.
9: وخير له من ناقتين كوماوين كما ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في سبحان الله أجور عظيمة يعني، وهي فرص أمامنا اليوم. والله الإنسان إنه يفرط الحقيقة في شيء بس يحتاج إنه فعل، لأنها اللي يدلك على هذا العلم، يدلك على فضل التعلم العلم. فهي يعني حلقة مضطردة.
3: طيب قلتها ناقتين
9: كوماوين،
3: كوماوين يعني أقصدنا في وقتنا الحالي يمكن يناظرها السيارة فارهة.
9: صحيح.
3: قد تكون مثلا نصف مليون أو أكثر.
9: صحيح.
3: فشوف ليست مثل، لو كانت مثل يمكن الناس تسابقوا، لا هي خير،
9: خير
3: أفضل
9: منها.
3: بعد.
9: أي والله.
3: فيعني أجر عظيم.
9: ترى آية واحدة. يعني آية يقرأ واحدة. آية خير له من ناقة. آيتين خير من ناقتين. ثلاث ومن أعدادهن من الإبل مثل قائل عليه الصلاة والسلام.
3: فما بالك لي ما شاء الله مثلا يثني ركبته من المعلمين ويجلس فترة طويلة جدا يعلم الناس الخير ويعلمهم كتاب الله الكريم. إذن مستمعينا الكرام، موضوعنا في هذه الحلقة عن محو الأمية، وأيضا تكلمنا أبو إبراهيم الله يسعد قلبك حول قضية وتكلم بها أحد المستمعين الكرام حول تراجع الحمد لله نسبة الأمية من أكثر من 60% مع تأسيس الدولة السعودية إلى قرابة 3%. فالحمد لله هذا إنجاز كبير وإنجاز عظيم.
9: هذا شيء مشاهد منكم عبد الله، أذكر أول كان يعني تشوف اللي ما يعرفوا يقرون، الآن نادر.
3: صحيح.
9: الحمد لله.
3: أيوة.
9: تجد هذا فاتح مصحفه وهذا فاتح جواله، بالعكس تطوروا الحين.
3: صحيح.
9: جوالاتهم ويشوفون برامج ويشوفون امور،
3: وتجد بعض الناس ما شاء الله تبارك الله حتى وهو عمر 90 ينقشك في يعني امور ثقافيه.
9: أي صحيح.
3: يعني امور فيها ثقافه وفيها علم غزير، فالحمد لله على نعم.
9: الحمد لله.
1: اللهم اللهم بك اصبحنا،
2: بك اصبحنا،
12: بك اصبحنا.
5: ما زاحم القران شيئا الا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
12: بك أصبحنا.
2: الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع صاحب النقاط الزميل نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحك الله بالخير.
13: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك أستاذ عبد الرزاق، أستاذ سبيت، المستمعين، فريق البرنامج.
3: الله يصبحك بالخير والسرور.
9: ترى النقاط لها أثر عظيم جدا، يمكن أنك تستسهلها لكنها
3: أي والله تريحنا،
9: تريحنا.
3: الله يجزاك.
13: النقطة تدري لأنه بحط وردة، بس قلت لا أحط وردة يصير فيها على قولتهم، لا خلنا نحطها نقطة أفضل.
3: طيب اليوم نقطة وغدا وردة إن شاء الله.
9: إن شاء الله.
3: الله يجزاك خير. نبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية.
9: بسم الله. مسؤولة أممية ما تقدمه السعودية للتوائم الملتصقة نموذج يحتذى به دوليا.
3: انطلاق النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2026 تحت شعار من الالتزام إلى التأثير.
9: وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء المملكة لتخصيص خطبة الجمعة للتوعية بترشيد استهلاك المياه والحد من الإسراف في المساجد.
3: إطلاق أول موسوعة علمية تفاعلية للإعجاز العلمي في القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
9: أيضا الشؤون الإسلامية تنظم دورة في ياوندي لتعزيز الأمن الفكري.
3: أكثر من 14,000 أسرة تستفيد من حلول الإسكان التنموي خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي.
9: امتدادا للدعم الإنساني السعودي، وصول قافلة مساعدات إيوائية جديدة إلى قطاع غزة مقدمة من سلمى للإغاثة.
3: الموارد البشرية عدم إبلاغ المتقدمين بنتيجة المقابلة خلال 30 يوم، مخالفة صريحة لنظام العمل.
9: ما هي التحاليل الطبية التي ينصح بإجرائها سنويا بعد سن الأربعين؟
3: وأخيرا القولون العصبي حالة مزمنة يمكن السيطرة على أعراضها بإذن الله. ونبدأ الخبر الأول أبو فهد ما شاء الله تبارك الله، وأيضا هذه المسؤولية الأممية وما تقدمه السعودية للتوائم الملتصقة تقول أنه نموذج يحتذى به دوليا.
13: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وهي تتحدث وتقول أن المملكة العربية السعودية ولله الحمد يعني، وتؤكد ذلك طبعا، تقوم بدور خاصة ما يتعلق بالتوائم المتسقة عبر البرنامج السعودي للتوائم المتسقة. قالت أنه يمثل أملا حقيقيا ونموذجا يحتذى به دوليا، مشيدة بجهود المملكة في توفير الرعاية الصحية للتوائم من مختلف دول العالم ودعمهم خلال مراحل العلاج وما بعد العلاج. جاء ذلك خلال زيارتها للتوأم الملتصقة في مستشفى أو للتوأم الملتصقة في مستشفى الملك عبدالله التخصص للأطفال بالرياض، حيث اطلعت على حالاتهم والتقت ذويهم والأطقم الطبية المشرفة على علاجهم، وأشادت بسخاء المملكة مؤكدة أهمية إبراز هذه التجربة أمام الدول الأخرى وتشجيعها على تقديم الرعاية والدعم للأطفال.
9: انطلاق النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية.
13: نعم، مثل ما

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بكتابه وهداهم إلى صراطه، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة تمثيل الكافرين في تقليدهم بغير عقل. أخبر الله تعالى في سورة البقرة عن جهالات المشركين في مواضع متعددة من السورة، ومن ذلك أنهم إذا دعوا إلى اتباع ما أنزل الله وإلى اتباع الحق تركوا النظر والتدبر وأخلدوا إلى التقليد الأعمى. قال الله عنهم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولما عارضوا داعي الله لهم بالتقليد الأعمى الذي عليه أسلافهم ضرب الله لهم مثلا ليبين لهم مقدار الشناعة في تقبيح شأنهم والزراية عليهم، وليظهر سوء ما هم فيه بصورة واضحة جلية. فقال جل ذكره: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أي هذه صفتهم في تقليدهم لآبائهم. قال ابن عطية: المراد تشبيهه واعظ الكافرين وداعيهم والكافرين الموعوظين بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلا دعاءه ولا تفقه ما يقول. هكذا فسر ابن عباس وعكرمة والسدي وسيبويه، إلى أن قال ابن عطية وقال ابن زيد: المعنى في الآية ومثل الذين كفروا في اتباعهم آلهتهم وعباداتهم إياها كمثل الذي ينعق بما لا يسمع منه شيئا إلا دويا غير مفيد، يعني بذلك الصدى الذي يستجيب من الجبال. ثم قال ابن عطية ووجه الطبري في الآية معنى آخر، وهو أن المراد ومثل الكافرين في عبادتهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد منه فهو لا يسمع من أجل البعد، فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يتعبه وينصبه. فشبه الكفار بالناعق والأصنام بالمنعوق، وشبهوا في الصمم والبكم والعمي بمن لا حسة له لما لم ينتفعوا بحواسهم ولا صرفوها في إدراك ما ينبغي. انتهى كلام ابن عطية. قلت: وهذا الذي ذكره ابن عطية وتوجيه الطبري هو أظهر التفاسير، لأن المفسرين اختلفوا في معنى المثل المضروب في حال الكافرين. ثم زاد الله تعالى في تبكيتهم فقال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهم بمنزلة الصم في أن الذي سمعوه كأنهم لم يسمعوه، والمعنى أنهم لا يسمعون سماع فهم ورشد، كما أن من دعي من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم، وبمنزلة البكم في أنهم لم يستجيبوا لما دعوا إليه، بكم القلب وبكم اللسان فألسنتهم لا تنطق بالحق، وبمنزلة العمي من حيث أنهم أعرضوا عن الدلائل فصاروا كأنهم لم يشاهدوها. ولذلك وصف الله الكافرين في مواضع من كتابه بأنهم لا يفقهون وبأنهم لا يعلمون وبأنهم لا يعقلون. قال ابن القيم: والعلم يدخل على الإنسان من ثلاثة أبواب، من سمعه وبصره وقلبه، وقد سدت عليهم هذه الأبواب، أي على الكافرين، وقد سدت عليهم هذه الأبواب الثلاثة، فسد السمع بالصمم والبصر بالعمي والقلب بالبكم. ونظيره قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، وقد جمع الله سبحانه بين هذه الثلاثة في قوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فإذا أراد الله سبحانه هداية عبد فتح قلبه وسمعه وبصره، وإذا أراد ضلاله أصمه وأعماه وأبكمه. انتهى كلام ابن القيم. أيها المستمعون الكرام، إن أهل الكفر لما عطلوا عقولهم عن النظر والبحث في الأدلة وأهملوا النظر الصحيح خسروا الدنيا والآخرة، وذلك بسبب تقليدهم الأعمى لآبائهم. ولذلك كان موقفهم من سماع القرآن ودعوة الرسول لهم كالبهائم التي تسمع صوت راعيها ولا تفهمه،

0: قلد أمرا قام الدليل القاطع على خلافه، ويعطينا دلالة واضحة لفساد فطر الذين كفروا وأعرضوا عن الله، ويبين لنا ربنا ما هم فيه من الضلال والتأبي عن قبول الحق الثابت مما يدل على شقائهم الدائم. فأي مجتمع يكون بهذه الحياة فهو مجتمع مصيره إلى الضياع والبوار والهلاك. أما المجتمع الذي يؤسس عقائده وعباداته وحياته على نور من الحق والعدل والرحمة وتعظيم الله وتعظيم شرعه وإخلاص العبادة له، فهو المجتمع الصالح الذي يكتب الله له العز والتمكين والشرف الرفيع في الدنيا والآخرة. وبهذا يا أيها الإخوة يتبين لنا من هذا المثل البليغ أن التقليد بغير علم هو شأن الكافرين، فيجب على المسلم أن يكون على بصيرة من أمره وعلى وعي وإدراك في معرفة دينه وما يصلح دنياه، متبعا لدينه ونبيه في تعبده لربه، تاركا كل ما يخالف ذلك من تقليد أو منهج أو حزب يتعارض مع نصوص الوحي، وأن يخلص لله في عبادته وتوحيده لربه. ولذلك كانت النتيجة في حق هؤلاء الكفار الذين عموا عن الحق أن قال الله عنهم في ختام الآية: فهم لا يعقلون، أي لا يدركون ما هم فيه من باطل، بل ضلوا الطريق الموصل إلى الغاية المنشودة والسعادة المثلى في توحيد ربهم وإخلاص العبادة له. اللهم ثبتنا على دينك وتوحيدك، وجنبنا مسالك الهدى وطرق الضلال، وانصر يا ربنا جنودنا على حدودنا، وزد بلادنا أمنا واستقرارا، واحفظ ووفق ولاة أمورنا لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله بن عبد الرحمن الشتري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
1: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
3: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك مع أسئلتكم واستفساراتكم مع سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو

0: اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
1: حياكم الله وبارك فيكم.
0: هذا يسأل عن معنى الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عن كلامه الكوني الذي يأمر به وينهى الكائنات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما نفدت كلمات الله يعني الكونية، أما آية الله القرآنية فإنها معلومة في القرآن الكريم، كلماته أيضا في التوراة والإنجيل أو الوحي المنزل هذا معلوم من مصادره. وأما كلماته الكونية التي يأمر بها وينهى الكائنات فهي لا حصر لها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم.
0: بارك الله فيكم. حديث يا شيخ: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما معنى خاليا؟
1: خاليا من الناس، ليس عنده أحد، ففاضت عيناه من خشية الله، هذا دليل على إخلاصه لله عز وجل. نعم.
0: فضيلة الشيخ، هذا آخر يسأل ويقول: تميز الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بكثرة رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يعني ذلك كثرة الملازمة للرسول؟
1: نعم، هذا يدل على كثرة ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بقية الصحابة كانوا مشغولين بأعمالهم، في تجارتهم، في زراعتهم، كانوا مشغولين بأعمالهم. أما أبو هريرة فليس له شاغل، وكان ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أكثرهم رواية للحديث. نعم.
0: يقول: ما معنى الآية الكريمة وإذا الوحوش حشرت؟
1: معناها عند قيام الساعة أنها تحشر الوحوش، تبعث ويقتص لبعضها من بعض، تصل الشاة الجلحة من الشاة القرنة، ثم إذا اقتص لبعضها من بعض يقول الله لها كوني ترابا فتكون ترابا، عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
0: هذا أبو عامر يقول بأنني قرأت قصة موسى عليه السلام مع الرجل من بني إسرائيل، وقرأت في الآية: فوكزه موسى فقضى عليه.
1: نعم، وكزه يعني لطمه، وكان موسى قويا عليه الصلاة والسلام، فبمجرد ما وكزه بكفه قضى عليه، يعني مات الرجل. نعم.
0: يقول في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا.
1: هذا في وصف المؤمنين الذين يقومون الليل، يقومون يتهجدون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقومون لصلاتهم وتهجدهم. نعم.
0: يقول: أرجو أن تشرحوا حديث يا شيخ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ما معناه؟
1: معناه أن من لم يخلص النية لله عز وجل، أشرك في النية في عمله، فإن الله لا يقبله ورده على صاحبه، إنما يقبل من الأعمال والأقوال ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. نعم.
0: بارك الله فيكم. أم عبد الله تذكر بأنه مات لها 3 من الصغار وبنت، هل يشفعون لوالديهم يا فضيلة الشيخ؟ وإذا المرأة تذكرتهم بكت عليهم، هل يؤثر ذلك في أجرها؟
1: نعم، الأطفال يشفعون، ثبت أنهم يشفعون لوالديهم يوم القيامة إذا ماتوا صغارا، وصبر والدهم على موتهم واحتسب الأجر من الله، فإنهم يشفعون له عند الله يوم القيامة. نعم.
0: فضيلة الشيخ، في الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله،
1: قيل هذه آخر آية نزلت من القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم.
0: في هذا الحديث فضيلة الشيخ دائما أقرأ: اللهم أيده بروح القدس، ما معنى ذلك؟
1: روح القدس هو جبريل عليه السلام، هو روح القدس، وهو سيد الملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم.
0: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ هذا يسأل يقول: أيهما أفضل في الأجر، الصلاة في مسجد المدينة أم في مكة المكرمة؟
1: لا، المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، صلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل أبو سعد يقول: خرجنا إلى البرية يوم الجمعة، والمسافة يا فضيلة الشيخ كانت 150، وكنا قد نوينا الرجوع من الغد، فجمعنا صلاة الظهر وصلينا 2 ركعة وصلينا العصر 2 ركعة، هل عملنا صحيح؟
1: إذا كنتم قصدتم هذه المسافة حينما خرجتم أكثر من 80 كيلو أو 80 كيلو فأكثر، فإن هذه مسافة القصر في الصلاة، لأن هذا يعد سفرا، لأنه عبارة عن 2 مرحلة للإبل. نعم.
0: يقول: ما المخاطب في هذه الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟
1: مخاطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته، واعبد ربك أي استمر على طاعة الله حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، فليس لعمل المسلم غاية دون الموت كما في الحديث. نعم.
0: يقول السائل أبو هشام: فضيلة الشيخ صالح الفوزان، حدثوني عن أفضل كتب السيرة، لأن هناك بعض الكتب يكون فيها زيادة ونقصان، فما في نظركم أفضل هذه الكتب، وذلك لطالب العلم؟
1: أفضلها وأشملها سيرة ابن هشام، وهي سيرة مشهورة. نعم.
0: تلحين فضيلة الشيخ دعاء القنوت والمبالغة في تطويله، وجعل وقت القنوت أكثر من وقت صلاة التراويح،
1: هذا خلاف المشروع، المطلوب تخفيف على المأمومين والتخفيف على نفسه، فلا يطول صلاة القنوت أو يطول دعاء القنوت وإنما يقتصد في ذلك رفقا بنفسه ورفقا بالمأمومين. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه يعني منفردا فليطول ما شاء. نعم.
0: يقول هذا السائل: هل من السنة يا شيخ قراءة سبح والغاشية في كل جمعة، أم التنويع وقراءة آيات أخرى؟
1: الأفضل أن يكثر من قراءتها في الجمعة، قراءة هاتين السورتين، وإذا قرأ بغيرهما بعض الأحيان فلا بأس. نعم.
0: يقول في الآية الكريمة: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، ما المراد بهذا يا شيخ؟
1: بينه الله، الطارق هو النجم الثاقب، النجم الثاقب الذي يرمى به الشياطين لئلا يسترق السمع، يسترق الوحي. نعم.
0: فضيلة الشيخ يقول: ما الدعاء المأثور فضيلة الشيخ عند رؤية هلال رمضان، وذلك من الدعاء الوارد؟
1: عند رؤية الهلال في رمضان وفي غيره أن يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. نعم.
0: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ يقول بأن لديه ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ونذهب بين الفينة والأخرى للعمرة، وهو في 17 من عمره، فنأخذه معنا ولا يحرم معنا خوفا على صحته لأنه من ذوي الاحتياجات، هل يحرم وهل تقبل العمرة؟
1: نعم، العمرة تقبل منه، ويحرم على حسب حاله، يحرم على حسب حاله وحسب مقدرته لأداء العمرة. نعم.
0: يقول السائل: تأتيني يا شيخ بعض الهدايا والمساعدات له وأصرفها مع أنني أحتفظ بماله بعيدا عن مالي، فهل لي أن أخذ منها وأردها؟
1: تحفظها له ولا تأخذ منها شيئا إلا عند الحاجة إذا احتجت إلى ذلك. نعم.
0: شكر الله لكم الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء، شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة، ويتجدد اللقاء إن شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عزام بن حسن الحميضي.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
4: العربية السعودية في مراحل يعني متقدمة جدا من محو الأمية، ليس فقط في مستواها التقليدي في محو القراءة وقدرة على القراءة والكتابة، بل في مستوياتها كلها ولله الحمد والمنة. يعني في ضوء هذه الرؤية التي يعني كان لها دور كبير جدا وإسهام فاعل لعله يكون جزء من هذا الحديث. أما الأمية، إذا بدأنا في مفهوم الأمية بمعناها التقليدي، هي عدم قدرة الشخص على القراءة والكتابة بدرجة تمكنه من التعامل مع النصوص البسيطة في حياته اليومية. وإذا سمحت لي أبو إبراهيم والزملاء الكرام، لو ألقينا نظرة على معهد اليونسكو للإحصاء، نجد أنه يعني بهذا المعنى وبهذا المفهوم، البالغين الذين يفتقرون إلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية نحو 739 مليون شخص حول العالم في آخر يعني إحصائيات في 2025. ثلثي هذا العدد من النساء، يعني قرابة 466 مليون. وإن كان المعهد يشير إلى كجهة متخصصة إلى انخفاض عدد الأميين من 754 مليون في 2023 إلى 739 مليون في 2024. هذه أرقام يعني تدل على وجود يعني هذه الظاهرة، وذلك اليوم العالمي لمكافحة الأمية. ولكن إذا تحدثنا عن المملكة العربية السعودية، عن الخليج العربي والمملكة العربية السعودية على وجه التحديد، فإن آخر الإحصائيات والأرقام تقول أن النسبة بحدود 1%، يعني لا شيء لا يكاد يذكر حقيقة، وهذا نجاح كبير جدا. اليونسكو لما عرف المحو الأمية قال لها معنى أوسع من مجرد القدرة على القراءة والكتابة. قال هي قدرة الفرد على التعرف على المعلومات، الفهم، التفسير، إنشاء هذه المعلومات والتواصل بها من خلال إجراء الحسابات، من خلال مواد مكتوبة ومطبوعة. فتنظر إلى محو الأمية باعتبار عملية تعلم مستدامة تساعد الفرد على تحقيق الأهداف وتنمية المعارف والقدرات ومشاركة الكامل في المجتمع. ونستطيع أن نستنتج ببساطة الآن أن معنى الأمية تغير حقيقة، وليس المعنى التقليدي فقط عدم القدرة على الكتابة. نستطيع أن نقول الأمية الآن أصبح لها مستويات، هناك أمية أبجدية، هناك أمية وظيفية هي عدم معرفة القراءة والكتابة ولكن دون الاستفادة منها في الحياة والعمل، هناك أمية رقمية تتمثل في عدم القدرة على استخدام الأجهزة والتقنيات الرقمية بصورة فعالة وآمنة، أيضا هناك الأمية المعلوماتية، صعوبة الوصول للمعلومات وتقييم موثوقيتها، تمييز بين الحقيقة والتضليل، وقس على هذا الأمية المالية والإعلامية وما شابه ذلك. يعني نستطيع أيضا أن نقول أن الإنسان اليوم قد يكون متعلم بالمعنى التقليدي ولكنه يفتقر إلى مهارات معرفية أو رقمية تجعله غير قادر على التعامل بكفاءة مع عالم اليوم. فإذا أردنا نتحدث عن محو الأمية، نتحدث أيضا عن أمية يمتلك الإنسان، أو يعني محوها بأن يمتلك الإنسان الأدوات التي تمكنه من الفهم والتعلم والمشاركة، وأن يكون قادر على التعلم المستمر والتفكير النقدي والتعامل مع المعرفة والتقنية. هذا بشيء من الاختصار أستاذ الكريم، الله يسعدك.
5: الله يوفقنا وياك وجزاك الله خير. دكتورنا الفاضل، كيف يغير التعلم حياة الإنسان؟
4: الحقيقة أنك وقفت على أو سألت سؤال يعني في منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية على مستوى الفرد، على مستوى أنا وأنت والمستمع الكريم، وكذلك على مستوى المؤسسات. فالتعليم والتعلم المستمر يعني قيمة مضافة في حياة الإنسان الحقيقة، يغير حياته دوما وأبدا إلى أفضل، سواء العلم الشرعي وهو أفضل العلوم على الإطلاق، وأيضا العلوم الدنيوية النافعة في التخصصات المختلفة التي يحتاجها سوق العمل وتحتاجها المؤسسات والمجتمعات المختلفة. فأولا التعليم يغير حياة الإنسان، لأنه لا يزيد المعلومات فقط، بل يطور طريقته في التفكير والتصرف ونظرة إلى الحياة. مثلا على سبيل المثال، في التفكير يجعل الإنسان أكثر قدرة على التحليل والنقد وحل المشكلات، وكذلك في شخصية الإنسان يزيد من ثقته واستقلاليته ويتحمل المسؤولية. أيضا في سلوكه يساعد على تغيير عادات خاطئة واكتساب عادات أفضل. كذلك في مشاعره يمنح التعليم يمنح الإنسان فهم أعمق لنفسه وللآخرين، ويساعد على التعامل مع المشاعر والتحديات. أيضا في العلاقات يعني يساعد الإنسان في التواصل والاستماع واحترام اختلاف الآخرين. أيضا في الطموح يفتح أمامه أهداف وفرص كبيرة جدا لم يراها من قبل. أيضا في نظرة الإنسان للحياة قد تغير قناعاته وطريقة تفسير الأحداث، فيصبح أكثر وعيا وقدرة على اتخاذ القرارات. وذلك أستاذي الكريم، يعني التعلم الحقيقي لا يملا عقل الإنسان بالمعلومات فحسب، بل يعيد تشكيل طريقة تفكيره وشخصيته وسلوكه ونظرته للعالم. الحقيقة أن نحن جميعا بحاجة إلى التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة.
5: ما شاء الله تبارك الله، جزاك خير يا دكتور. أيضا من بين الأمور المهمة نتحدث هنا عن محو الأمية، البعض ربما يتحرج من العودة للتعلم، فيعني ما هي الوصية التي تقال لها دكتورنا؟
4: صحيح صحيح، يعني كلنا ربما نشعر بشيء من بعض هذه العوائق، سواء كانت الخوف من الفشل، سواء كان ضعف الثقة بالنفس، ضيق الوقت أحيانا بسبب مسؤوليات الحياة، أحيانا الظروف المادية، بعض الأحيان التدريب والدورات والتعلم قد يكون يعني مكلف إلى حد ما، أحيانا الكسل والتسويف قد تكون مانع، أحيانا الاعتياد على نمط حياة معين وعدم الرجوع إلى يعني التعلم والقراءة مرة أخرى. أيضا قد يكون إنسان عنده تجارب تعليمية سلبية سابقة. قد يكون البعض منا يعتقد أن العمر عائق يعني حول التعليم والتعلم المستمر. أيضا قد يكون من العوائق الانشغال بالتقنية دون هدف يعني تعليمي حقيقي. أحيانا ما في غياب البيئة الدائمة، يعني البيئة الداعمة للتعليم والتعلم، أحيانا الجمود الفكري. لكن حقيقة أبو عبد العزيز وليهون الأستاذ عبد الرزاق والمستمعين الكرام، أحيانا هذه موانع يعني ما هي عوائق حقيقية، هي يعني قد تكون حواجز نفسية حقيقة أو تنظيمية يجعلها الإنسان بينه وبين الاستمرارية في التعلم والتأهيل والاطلاع على كل جديد وإضافة المعرفة إلى عقله إلى فهمه إلى فهمه إلى المهارة إلى السلوك إلى غير ذلك مما يحتاجه الإنسان في عملية التعليم والتعلم.
6: أحسن الله إليكم دكتور، وبارك الله في ما طرحتم. أيضا دكتور عبد الرحمن الله يجزاك خير، يعني كيف ساهمت مشاريع رؤية المملكة في محو الأمية ونشر العلم والمعرفة؟
4: نعم، وهذا يعني هذه قضية حيوية حقيقة تشير إلى بعض الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة التعليم وفي غيرها أيضا من الوزارات الداعمة والمساندة في رؤية المملكة 2030. والحقيقة أنه يكفي فقط أن نعرف أن أحد أهم محاور رؤية المملكة 2030 هو محور التعليم، من خلال يعني جعل التعليم وتنمية القدرات البشرية جزءا أساسيا من بناء المجتمع الحيوي وبناء الاقتصاد المزدهر وبناء الوطن الطموح. وكان هناك يعني مجموعة من الإسهامات حقيقة ممثلة قامت بها وزارة التعليم مشكورة وغيرها أيضا، منها التوسع في برامج محو الأمية وتعليم الكبار. فلم تعد الجهود اليوم تقتصر على تعليم القراءة والكتابة، بل توسعت لتشمل المهارات الرقمية والمهنية والثقافية بما يتناسب مع احتياجات العصر. وهذا هو العمل الحقيقي والعمل الدقيق والرؤية الطموحة الحقيقة في تجاوز قضية المفهوم التقليدي للأمية. أيضا ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة، فالرؤية دعمت الانتقال من مفهوم محو الأمية إلى مفهوم أوسع وهو التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة، بحيث يستطيع الإنسان تطوير المعارف والمهارات في مختلف مراحل عمره منذ صغره إلى يعني آخر عمره. أيضا توظيف التقنية في نشر المعرفة وهو أحد المجالات الهامة التي حيث أسهم التعليم عن بعد، المنصات التعليمية، القنوات الرقمية، وربما أنتم أشرتم إلى شيء منها قبل قليل، في إتاحة فرص التعلم لعدد أكبر من أفراد المجتمع. ويعني من أبرز الأمثلة استفادة طلاب التعليم المستمر من التعلم عن بعد من خلال القنوات المخصصة لذلك. أيضا الرؤية وفرت فرص تعليمية أكثر شمولا، فالوزارة اهتمت بتعليم الكبار وإتاحة فرص متساوية للتعلم، بما يساعد من لم يتحقق فرصة إكمال تعليمهم في السابق إلى العودة إلى التعلم. أيضا إنشاء مبادرات التي تدعم الوصول للمعرفة، مثل مبادرة استدامة، وهي مبادرة هامة جدا تتعلق بالتعلم مدى الحياة، استهدفت محو الأمية وتمكيد الأفراد من الاستفادة من فرص التعلم والتدريب والوصول لمصادر المعرفة. أيضا دعم مدن التعلم، فالمملكة اليوم تعمل على تعزيز مفهوم التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة وربطه بالتنمية الاقتصادية، وهذه قضية مهمة جدا، والابتكار والمشاركة المجتمعية وتحسين جودة الحياة. الرؤية اليوم أستاذي لم تعد تنظر إلى التعليم مجرد معرفة بقدر ما هو محو الأمية تنظر إليه باعتباره مجرد تعليم القراءة والكتابة فقط، بل جعلته جزءا من مشروع أوسع لبناء إنسان متعلم وقادر على التعلم المستمر واستخدام المعرفة والتقنية، مشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل. هذه إسهامات كبيرة وكبيرة جدا، ويبقى دورنا حقيقة أن نفعل مثل هذه المبادرات على مستوى الأسرة، على مستوى الأبناء، واكسابهم المهارات الحيوية التي يحتاجها العصر الحاضر، وأن يكون جزءا كبيرا في إسهام في تنمية مجتمعاتهم وبناء أنفسهم أولا وبناء وطنهم يعني ثانيا.
6: الله يعطيكم العافية دكتور ويبارك في ما طرحتم، وجزاكم خير الجزاء، وفعلا يعني الحقيقة أنها جهود عظيمة بذلت المحو الأمية، وهذا نرى لله الحمد أثارها ونتائجها.
5: الدكتور يعني لو نختم الله يحفظك، يعني عن دور الأحفاد، دور الحفيدات، ودور الأبناء والبنات في حث الكبير السن سواء كان امرأة أو رجل في الدخول في محو الأمية، وتشجيع مثلا يسوون له مثلا كيكة في بداية التحاقه، وتشجيعه إذا أخذ أي شهادة يكون في احتفاء يعني كبير جدا بذلك، دور ذلك في الحاق يعني كبار السن محو الأمية.
4: نعم حقيقة يعني قضية جوهرية، وخلينا يعني نعرج على يعني في سياقها نعرج على مشروع كبير وضخم كانت المملكة العربية السعودية حققت فيه ريادة، وهو مشروع العقد العربي لمحو الأمية. هذا مشروع كان من 2015 إلى 2024، والأرقام والإحصائيات تقول المملكة العربية السعودية حققت فيه نجاح باهر وكبير جدا فيما يتعلق بالقضاء على الأمية بنسبة كبيرة. والحقيقة أنه الأدوار متعددة، واحد من هذه الأدوار هو الأبناء والبنات وخاصة الأحفاد والحفيدات في تشجيع وإعطاء الدعم المعنوي والدعم الحسي والدعم النفسي لكبار السن، ليس فقط لمجرد القراءة والكتابة، فما شاء الله تبارك الله في مجتمعنا حالات كثيرة جدا سمعنا بعض تجاربهم قبل قليل في الإذاعة في حفظ القرآن الكريم، في تعلم المهارات الأساسية، أيضا في تطوير مهاراتهم التقنية في التعامل مع التقنية. المملكة العربية السعودية اليوم في مصاف الدول التي وظفت التقنية في كل مناحي الحياة. حقيقة نتمنى أن يساهم الأبناء والبنات والأحفاد وهم متميزون في المهارات الرقمية على سبيل المثال في خلينا نقول محو أمية الأمية الرقمية والأمية المهارية فيما يتعلق بمثل هذه الممارسات التي يحتاجها كبار السن، ثم الاحتفاء بهم كما تفضلت وتشجيعهم ويعني رفع مكانتهم حقيقة. ولا شك ولا ريب يعني أن العلم يرفع الإنسان ويزيد من مكانته عند نفسه وعند محبيه وعند أسرته، وكذلك يساعده في أن يتفاعل مع مجتمعه بشكل أفضل، أن يعني يكون جزء مؤثر في مجتمعه، لا يشعر بالعزلة في مجتمعه من خلال عدم قدرته على الفهم والمعرفة والقراءة والكتابة والمهارات الرقمية وما شابه ذلك.
6: الله يعطيكم العافية دكتور ويبارك في جهودكم، جزاكم خير الجزاء. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن علي الجهني، أستاذ أصول التربية بالجامعة الإسلامية، شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيما طرحتم.
4: العفو، الله يحفظكم، وشاكر لكم على إتاحة هذه الفرصة، وأتمنى لكم كل التوفيق الحقيقي.
6: اللهم وأنت كذلك، جزاكم الله خير شيخ،
4: حياكم الله، يا مرحبا.
7: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا،
9: هدى للناس.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ خالد بن سليمان المهنا إمام الحرم المدني، فجزاه الله خيرا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة حول محو الأمية وأهمية هذا الجانب وهذا المجال، ونثني أيضا على كلام ضيفنا الكريم جزاه الله خيرا فيما يتعلق بتشجيع أحد أفراد الأسرة إذا كان لا يقرأ ولا يكتب بالالتحاق ببرامج محو الأمية. وما شاء الله تبارك الله وزارة التعليم قد يعني قطعت شوط كبير في هذا المجال، وكما قلنا بفضل من الله عز وجل ثم دعم القيادة تقلصت النسبة من أكثر من 60% إلى قرابة 3%، فالحمد لله يعني حتى نسبة يسمونها تنافسية عالمية على مستوى الدول. الحمد لله في المملكة العربية السعودية يعني الحمد لله وصلنا إلى مرحلة متقدمة، ونقول اللهم لك الحمد لك الشكر. يمكن في السنوات الأخيرة إبراهيم دائما ما نسمع والله في العالم المتقدم عندهم كذا وكذا وكذا، وفي العالم المتقدم أنا طلعت وفي عندهم كذا وكذا. أصبح العين والله في ناس في العالم المتقدم يكون ترى في السعودية في تطبيق مثلا توكلنا في السعودية مثلا إذا طلبت الدواء يجيك لبيتك مثلج أو مبرد بسيارات معدل ذلك في السعودية في السعودية. الحمد لله يعني أصبحنا اللهم لك الحمد بفضل من الله عز وجل ثم جهود القيادة أصبحنا حنا مضرب المثل حتى في الدول التي كانت في السابق تسمى الدول العظمى.
2: الحمد لله. يمكن حتى في مجال التعلم أبو عبد الله أنت تشوف أول يعني يمكن تذكر قبل يمكن سنوات يعني بدون ما أذكر عدة سنوات يعني كان الأكثر يأخذون ثانوي ويتوظفون
3: صح.
2: إيه الآن عدد اللي ما وصلوا درجة الدكتوراه يمكن من تعرفهم من لا تعرف كثير جدا ما شاء الله. صحيح. دكتور فلان دكتور فلان. أيوة. دكتور فلان وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد، فحتى معروف هو الدكتور تجده فقط في الجامعة يعني
3: صح.
2: الآن لا أذكر واحد يقول عنده في المدرسة
3: معلم
2: مو معلم يقول ستة معلمين كلهم دكاترة
3: ما شاء الله
2: كلهم حصل
3: على معلم مثلا مدرسة ثانوية ومتوسطة.
2: صحيح. فالحمد لله يعني النهضة العلمية والتعليمية عندنا بشكل اللهم لك الحمد فضل الله سبحانه.
3: وأنا أعطيك الدكتورة الفخرية أبو إبراهيم أصرف عليك
2: أستاذ دكتور.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية
2: حياكم الله مستمعينا الكرام. في زحام الحياة قد يملك الإنسان علما أو مالا أو منصبا أو نجاحا فيشعر أنه وصل إلى ما لم يصل إليه غيره، ليأتي القرآن مهذبا للنفس مذكرا إياها بأن الفضل لله تعالى أولا وآخرا. وهنا يتبادر سؤال، كيف يعالج القرآن داء العجب وغرور النجاح في النفس؟ لن نسعد بأن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، وهو مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشركات المتحدث الرسمي لجمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه. أستاذ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ سبيت، حيا الله الأحبة المستمعين والمستمعات.
2: يا مرحبا الله حياكم أستاذ عبد الله. في البداية كيف يعالج القرآن داء العجب وغرور النجاح في النفس؟
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا ومرحبا وبجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. أسعد بتواجدي معكم اليوم، أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لخدمة كتابه الكريم ونجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. داء الغرور والعجب هو داء إبليس الأول، وهو الذنب الذي حجب إبليس عن رحمة الله حين قال أنا خير منه. القرآن الكريم لم يترك هذه النفس البشرية لنوازع الغرور، بل جاء كمنهج علاج وتزكية متكامل. قد كسر القرآن تكبر الإنسان بمواجهته بحقيقته المادية الضعيفة كقوله عز وجل وبدأ خلق الإنسان من طين، وقوله خلق الإنسان ضعيفا. عندما يستوعب العبد هذا الضعف كيف يكون مغرورا، كيف يتكبر من أي شيء يتعالى. كما أن القرآن لا يعالج الفكرة فقط بل يعالج الحركة والمشية والخطاب. ننظر إلى وصايا لقمان الحكيم لابنه وهي دستور تربوي، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. جاء النهي صريحا ليعيد التوازن للنفس الإنسانية. كما أن الغرور ينشأ غالبا من اعتقاد العبد أنه يملك فضلا على غيره بماله بجاهه بعلمه. يقرأ القرآن في قصة قارون وعاقبته المخزية حينما قال بغرور ونرجسية إنما أوتيته على علم عندي كان الجزاء فخسفنا به وبداره الأرض. القرآن يعلمنا أن نقول دائما هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر.
2: الله أكبر الله أكبر. جميل أستاذ عبد الله، يعني أيضا يمكن نسألك عن أبرز النماذج التي رسمها القرآن للإنسان حين يملك العلم أو القوة أو الجاه، وكيف وجههم للتواضع؟
4: بالتأكيد أستاذ سبيت، نجم النماذج الذي نتوقف عندها كثيرا قصة نبي الله سليمان عليه السلام، عندما كان ملكا وأوتي من القوة والملك ما لم يؤتى كثيرا من الناس، وما ذلك عندما رأى نعمة الله قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أفكر أو أم أشكر أم أكفر. هنا الفرق الكبير بين الإنسان الواثق بنفسه والإنسان المغرور، إذا نجح قال أنا فعلت أنا أعرف أنا صنعت أنا وصلت، أما المؤمن الواثق فيقول نعم اجتهدت وبذلت لكن وراء هذا كله توفيق من الله. وهذا هو الذي يصنعه القرآن في النفس، ينقلها من سؤال ماذا فعلت إلى سؤال أجمل وأعمق ماذا فعل الله بي. هذه التربية القرآنية التي لو وصلت إلى قلوب أبنائنا لتغيرت أشياء كثيرة في حياتهم. الطالب الذي يحفظ القرآن لا يقول أنا أفضل من غيري، بل يقول الحمد لله الذي أعانني. الذي ينجح في عمله لا يستنقص من الذي لم ينجح، بل يمد له يد العون والمساعدة. الذي يملك علما يجعل علمه بابا للتعالي بل بابا لنفع الناس. هنا يأتي دور الحلقات، حلقات خيركم بي بي بي بشكل خاص، أن الطالب يستمع لشيخه بأدب، ينصت لزملائه أثناء التلاوة، حينما يخطئ يصحح له بكل ود، فيدرك أنه يخطئ ويصيب وأن النقص طبيعة بشرية وأن الكمال لله وحده. في القرآن يعلم أبناءنا كيف ينجحون دون أن يتكبروا، كيف يملكون دون أن يتعالوا، كيف يعرفون دون أن ينتقصون من غيرهم. فحلقات خيركم وغيرها من الحلقات القرآنية لا تبني حافظا القرآن فقط، بل تبني إنسانا متعلما متواضعا ونافعا لنفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه.
2: جميل، أنت ذكرت سأل عبد الله أن يعني الحلقات، حلقات القرآن الكريم، حلقات خيركم يعني تعلم هذا الأمر وترسخه في نفوس يعني طلبتها والحافظين القرآن الكريم. المجتمع ربما يتساءل أنا كيف أكون شريك في هذا الأثر والأجر المبارك.
4: هذا باب خير أستاذ سبيت، خير عظيم نضعه اليوم بين يدي المستمعين ومستمعات إذاعة القرآن الكريم في هذا البرنامج المتميز. أبناءنا وبناتنا في الجمعية في خيركم يحفظون سنويا آلاف الأجزاء بل آلاف الختمات. هنا نتيح للمجتمع المساهمة في كفالة هذه الأجزاء تعليما تحفيظا رعاية. تخيل أستاذ سبيت كذلك المستمعين والمستمعات، نتخيل حج جميعا الأثر الكبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. في هذا المشروع كفالة الأجزاء بالإمكان المساهمة عبر باقات متعددة وميسرة لمن أراد أن يكفل جزءا واحدا ب199 ريال أو خمسة أجزاء ب995 ريال أو 15 جزء نصف ختمة ب2985 أو ختمة كاملة 30 جزءا ب5000 970 ريال. قال صلى الله عليه وسلم من علم آية من كتاب الله كان له أجرها ما تليت. إن كان لمن رغب المساهمة في هذا المشروع التواصل معنا عبر موقع جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم أو من خلال حساباتنا في جميع منصات التواصل الاجتماعي باسم خيركم أو عبر متجرنا متجر خيركم الإلكتروني kyogistore.org.sa أو التواصل معنا عبر رقمنا الموحد 92-00-166-70. هذا الرقم موجود في جميع منصات التواصل الاجتماعي لمن أراد أن يبحث باسم خيركم. كل المعلومات التي ذكرتها مثبتة في منصاتنا. فيه أيضا خدمة الواتساب لمن أراد أن يستفسر ونرد عليكم بإذن الله عز وجل في كل وقت. اللهم اخلف على كل من أنفق، كل من تبرع وساهم في كفالة كتابك الكريم. اللهم بارك له فيما.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فمن خطف الخطفة فأتبعه شهاب.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنهما، وقد سبق التعريف به في حديث شريف سابق. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث الشريف وأبرز مفرداته. أخذ أي أمسك بمنكبي. المنكب هو مجمع العضد والكتف، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك مع ابن عمر رضي الله عنهما لتنبيهه إلى التوجه إليه صلى الله عليه وسلم، وليجعله في اهتمام لما سيوصيه به. غريب الذي قدم بلدا لا مسكن له فيه يؤويه ولا ساكن يسليه، خال عن الأهل والعيال والعلائق، وهو مقيم في البلد حتى يرتحل عنه ولم يتخذه وطنا وسكنا. عابر سبيل، مار بالطريق لا يستقر فيه، ماش يمر بالبلد وهو راحل عنه غير متوقف فيه إلا ليتزود منه. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت، إلى آخر ما قال رضي الله عنه، أي أن ابن عمر رضي الله عنهما تعلم هذا الدرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه جيدا، فكان يقول هذه المقولة لنفسه ولغيره. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، أنت مسافر إلى الله، فالدنيا ليست دار إقامة، وإنما هي ممر إلى الآخرة، فالغريب لا يطمئن إلى ما يمر به ولا يتعلق به قلبه، فعلق قلبك بالله والدار الآخرة، فإنها دار القرار. الغريب لا يتعلق قلبه بالبلد الذي هو فيه، فكذلك المؤمن لا يتعلق قلبه بالدنيا. ازهد في الدنيا يحبك الله، فمن عرف حقيقة الدنيا وأنها دار ابتلاء لا دار جزاء هان عليه تركها، فلا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره فاجعل ذكر الله أكثر ذكرك. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف الانتباه إلى قصر الأمل والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت. اغتنم العمر قبل الفوات، فالعمر أنفاس معدودة، فإذا ذهب نفس لم يعد، فخذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك، فلا تؤجل التوبة والعمل الصالح، فإن الموت يأتي بغتة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف وصية ابن عمر رضي الله عنهما الجامعة: اغتنم صحتك وفراغك وحياتك قبل ضدها. كن عابر سبيل لا مستوطنا، فعابر السبيل لا يحمل معه إلا ما يعينه على سفره.

حفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله صلى الله عليه وسلم، وأحوالهم رضوان الله تعالى عنهم معه صلى الله عليه وسلم. عمارة الأوقات تكون دائما بطاعة الله تعالى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يلقى الإنسان ربه وهو على حال طيبة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، المسافر في الدنيا يتهيأ للسفر بما يحتاج من الزاد والراحلة، وكذا المسافر إلى الآخرة يكون زاده التقوى. المؤمن يجعل الدنيا دار عمل وعبادة ليحصد ثواب ذلك في الآخرة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، الآخرة هي دار القرار، وليست الدنيا إلا دارا فانية ستنتهي إن عاجلا أو آجلا. على المؤمن أن يستحضر في قلبه دائما حالة الغريب أو المسافر لحاجته وغايته في تعامله مع شهوات الدنيا ومتطلباتها. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، المؤمن لا يركن إلى الدنيا، بل يعلق قلبه بالآخرة ليصل إليها في أسلم حال في دار إقامته الدائمة، فإذا فاجأه الموت كان كمن وصل إلى غايته. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، لا تؤخر عملا من الطاعات إلى الصباح، فلعلك تكون من أهل القبور، وإذا أصبحت لا تؤخر عمل الخير إلى المساء، فقد يعالجك الموت. القلب لا يستقر إلا بالله، فمن تعلق بالدنيا تعذب بها، ومن تعلق بالله اطمأن وارتاح. فانظر إلى قلبك بماذا تعلق، فإن ملأته بحب الدنيا لم يبق فيه مكان لحب الله. الموت أقرب إليك من شراك نعلك، فلا تغتر بطول الأمل، فإن الموت لا يستأذن أحدا، فاستعد له بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح. الدنيا مزرعة الآخرة، فما تزرعه اليوم تحصده غدا، فازرع في أرض قلبك بذور الإيمان والعمل الصالح، تسعد في جنة عرضها السماوات والأرض. العاقل من نظر في العواقب واستعد للرحيل. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، خذ من الدنيا بقدر حاجتك منها، ولتكن وسيلتك إلى الآخرة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، اغتنم حياتك في الدنيا فاجمع فيها ما ينفعك بعد موتك. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، التفكير في فناء الدنيا وعدم دوامها يؤدي بالعبد إلى الاستقامة والمواظبة على الأعمال الصالحة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، التشبه بالغريب وعابر السبيل، فكلاهما لا يلتفت إلى الدنيا. الغريب يأخذ حاجته من البلد ويمشي إلى بلده، فهو يأخذ ما يوصله إلى بلده من الزاد، ولا يركن إلى بلد الغربة. أنت في بلد غربة في هذه الدار، ودارك أمامك، وهي الجنة دار المؤمنين، فاستعد لها وتأهب للرحيل إليها. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، مبادرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ وصاياه صلى الله عليه وسلم، وكذا التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وتواصيهم على ذلك فيما بينهم، وثباتهم عليه، وقدوتهم وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله، ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذ الدنيا وراء ظهره هو وأصحابه، واطرحوها ولم يألفوها، فهجروها ولم يميلوا إليها، وزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا بها إلى كل مرغوب، ولكن علموا أنها دار معبر وممر، لا دار مقام ومستقر. انتهى كلامه رحمه الله. فيا عبد الله، لا تجعل الدنيا تسكن قلبك، واجعلها في يدك. فالقلب إذا تعلق بالله زهد فيما سواه، فعش في الدنيا غريبة تكن عند الله قريبة. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن

0: نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هو آدم عليه الصلاة والسلام من أعظم أوجه خلافة آدم عليه الصلاة والسلام في الأرض إيمانه بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، والعلم الذي كرم الله به آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك إن من أعظم ما تعمر به هذه الأرض هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والعلم بكل تفاصيله، العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم بوسائل تسخير هذه الأرض وهذه الإمكانيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لآدم ولذريته. وهذه من أعظم الدروس التي نستفيدها جميعا من قصة آدم عليه الصلاة والسلام في كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: برنامج قصص القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، وسنكمل إن شاء الله في هذه الحلقة قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل وسلم عليه. حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا وأهلا بالإخوة المشاهدين.
1: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، سنكمل مع أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وصلنا إلى نفخ الروح.
2: نعم.
1: يعني فنفخنا فيه من روحنا.
2: نعم.
1: يعني نسبة الروح إلى الله سبحانه وتعالى، هل الروح كانت جزء من روح الله سبحانه وتعالى أم ما هو القول الصواب في هذا؟
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نفخ الروح في أبينا آدم عليه الصلاة والسلام تم بعد أن تكامل خلقه من الصلصال ومن يعني من الطين ثم من صلصال ثم إلى أن وصل إلى نفخ الروح، فنفخت فيه الروح. كيف تم نفخ الروح؟ الله أعلم. وهذا الجواب يا دكتور حذيفة هو الجواب الصحيح، وهو الجواب العقلي الصحيح. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الروح في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فوصف الروح يعني قال نفخنا فيه من روحنا، فنسبها إليه تشريفا وأنها من روح الله سبحانه وتعالى. لكن ما هي حقيقة الروح؟ هذا السؤال أحد الأسئلة التي وجهت.
1: إذن ليست من روح الله،
2: ونفخنا فيه من روحنا. إلا لكن لا، ما هي حقيقتها هذه الروح؟ لا نعلم. يعني والنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هي نسبة تشريف، كما في قوله ناقة الله وسقياها، فالناقة نسبها الله إليه تشريفا لها. وهكذا الشاهد أن حقيقة الروح يا دكتور حذيفة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم احتارت قريش كيف تتعامل مع هذا الذي يدعي النبوة، ويعني بارزوه بالعداوة. كان من مرحلة من المراحل خاصة في النقاش والجدل، قريش ليست يعني مجتمع علمي وليس عندهم ثقافة، وكانوا ينظرون إلى اليهود وأهل الكتاب أنهم أكثر ثقافة وعلما منهم، فأرسلوا مبعوثا إلى اليهود في المدينة والتقوا باليهود وقالوا لهم يعني بعث فينا واحد رجل يزعم أنه نبي وأنتم أهل كتاب، فكيف نتعامل معه؟ فبعد مناقشات ومداولات قال لهم اليهود سلوه عن ثلاث قضايا وانظروا كيف يكون جوابه، وبناء على أجوبته نحدد هل هو نبي أم هو متنبي. كان من ضمن الأسئلة الرئيسية سلوه عن الروح، ما هي حقيقة الروح؟
1: جميل.
2: اليهود وأهل الكتاب يعلمون أنه لا يعلمها إلا الله، فلو أجاب بتفاصيل فهو متنبي.
1: متنبي بمعنى كاذب،
2: يعني كاذب وليس نبيا صادقا. فلما سئل عن الروح عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي بعد ذلك بالجواب. كانوا سألوا عن أصحاب الكهف جاءهم تفاصيل، سألوا عن ذي القرنين جاءهم تفاصيل، سألوا عن الروح قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك الصواب في التعامل مع هذه النقطة أن الروح لا يعلمها إلا الله، لا نعلم حقيقة هذه الروح التي يكون بها الإنسان إنسانا، وإذا خرجت من الإنسان أصبح جثة هامدة. وأذكر لك يعني قصة لطيفة لإمام السيوطي رحمه الله، له كتاب اسمه تفسير الجلالين مقسوم بينه وبين جلال الدين المحلي، ابتدأه جلال الدين المحلي من أول سورة الكهف،
1: من وسط القرآن بدأ.
2: بالضبط، بدأ من أول الكهف حتى انتهى من القرآن، ثم بدأ من الفاتحة ففسرها، فلما انتهى من الفاتحة توفي رحمه الله. فلما اطلع السيوطي على كتابه وهو من شيوخه أراد أن يكمله على نفس نسق جلال الدين المحلي،
1: سبحان الله.
2: وهكذا فعلا فعل.
0: جلال الدين المحلي عندما جاء إلى تعريف الروح ويسألونك عن الروح ورودها في الجزء الثاني من القرآن أو النصف الثاني، كان يقول في تعريف الروح أنها جسم لطيف تكون به الحياة. فالسيوطي جاراه في هذا التعريف للروح في أول البقرة، هي جسم لطيف تكون به الحياة أو عبارة نحوها. ثم رجع عن هذا السيوطي وقال: وقد كنت جاريت جلال الدين رحمه الله في تعريفه للروح، ثم رجعت إلى القول بأنه لا يعلم حقيقتها إلا الله بدلالة قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل.
1: جميل.
0: وهذا هو الصواب في التعامل مع هذه المسألة.
1: إذن خلق الله سيدنا آدم ونفخ فيه الروح، ثم أمر الملائكة بالسجود لسيدنا آدم.
0: آدم عليه الصلاة والسلام. صحيح.
1: ورفض إبليس السجود. تسليط الضوء على هذا الرفض، يعني ما هي الحكمة منه؟
0: الذي يظهر والله أعلم أولا في أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم أن هذا تكريم لآدم وإظهار لفضله أمام الملائكة.
1: إذن ليس سجود عبادة أكيد.
0: أبدا. هو سجود عبادة لله.
1: تنفيذ الأمر.
0: نعم، تنفيذ الأمر، لأنه أمرك بالسجود لآدم تسجد لآدم. ونحن الآن نسجد لله سبحانه وتعالى لأنه أمرنا.
1: نعم.
0: ونهانا عن السجود للأصنام فانتهينا.
1: نعم.
0: لكن سجود الملائكة بين يدي آدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هو استجابة لأمر الله وإظهار لفضل آدم وليس عبادة لآدم. النقطة الثانية: هل الخطاب يشمل إبليس؟ الجواب نعم، بدليل أنه اعتبر رفضه كفرا وعوقب عليه.
1: سبحان الله.
0: طيب، هل هو من الملائكة؟ هذا سؤال آخر. الجواب أنه ليس من الملائكة، بدليل قوله تعالى في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
1: جميل.
0: أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو. طيب، كيف نوجه فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين؟ فنقول للعلماء في توجيه ذلك أنه استثناء منقطع، بمعنى فسجد الملائكة كلهم أجمعون،
1: انتهى الكلام،
0: لكن إبليس أبى واستكفر.
1: نعم.
0: لأنه كان من الجن. طيب، إذن هو لا يشمل الخطاب، يشمل الخطاب لأنه كان موجودا معه. في قصة طويلة يعني لها أسانيد ليست يعني ثابتة، أن إبليس كان يعيش بين الملائكة، كان كثير العبادة وكان يعيش بين الملائكة، لكنه كان في نفسه كبر لم يظهر إلا في ذلك الموقف.
1: سبحان الله.
0: وكيف لما كان يعني في مراحل خلق آدم كان يطيف به، ومرحلة خلق آدم أخذت وقت طويل، من الطين ثم من طين اللازب ثم من صلصال كالفخار ثم من حمأ مسنون، الحمأ المسنون اللي هو الطين اللازب يعني، ثم احمر وبقي فترة حتى احمر ثم أصبح صلصالا كالفخار له صوت،
1: فكان
0: أيوه جاف. فكان يطيف إبليس بآدم في مرحلة الخلق ينظر إليه، ولما نظر إليه فإذا هو الأجوف من الداخل، فعلم أنه لا يتماسك، فعلم أنه لا يصبر. معنى أن الإنسان ضعيف، نحن الآن كما تلاحظ نحن الآن كل شوية الواحد يروح يشرب، يروح يأكل بالضبط، لأنه ضعيف ضعيف. ولذلك من معاني قوله سبحانه وتعالى الله الصمد، من معانيه الذي لا جوف له في تفسير السلف.
1: جميل.
0: أما الإنسان فهو مجوف ضعيف مخلوق. الشاهد أن آدم عليه الصلاة والسلام لما يعني أمر الله الملائكة بالسجود له ظهر الحسد في نفس إبليس، هذا التكريم وهذا التعليم ثم يأمر الملائكة بالسجود له، يعني وش هذا؟ فقال فأبى واستكبر من السجود. فالله سبحانه وتعالى قال: يا إبليس ما منعك أن لا
1: أول ما عصي الله سبحانه وتعالى بمعصية قلبية وهي الحسد والتكبر.
0: أحسنت. أول معصية هي الحسد، كان من إبليس، ثم وقع بعد ذلك في بني آدم فحسد ابن آدم أخاه وقتله. سبحان الله العظيم، يعني الداء انتقل من عدونا وهو إبليس إلينا نحن الحسد. فحسد إبليس آدم ثم استكبر على السجود له فكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى قال لما لم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين خلقت، قال أنا في قراءة أخرى في آية أخرى قال أنا خير منه،
1: خلقتني من نار
0: وخلقتني من نار وخلقته من طين.
1: نعم.
0: فطرده الله من الجنة ولعنه وأبعده، فسأل الله سبحانه وتعالى ودعا قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون.
1: سبحان الله.
0: قال إنك من المنظرين، ولذلك استجاب الله دعاء إبليس على كفره. ولذلك يفيد العلماء ويشير العلماء إلى فائدة، لا تيأس من الدعاء مهما كانت معصيتك. هذا إبليس كفر بالله وأبى أن يسجد كما أمره الله، وبالرغم من ذلك استجاب دعاءه عندما قال أنظرني إلى يوم يبعثون. وبدأ الصراع يا دكتور حذيفة بيننا وبين الشيطان من ذلك التاريخ إلى اليوم، صراع مستمر بين بني آدم وبين ذرية إبليس.
1: هنا دكتور يعني البعض يعني الكتاب يقولون إبليس ليس شخص حقيقي أو مخلوق حقيقي، وإنما هو رمز للشر وبواعث الشر في النفس الإنسانية، فعبر الله سبحانه وتعالى عنها
0: بشيطان وإبليس،
1: هي رمز للشر في العالم.
0: يبدو لي هذا القول يا دكتور حذيفة هو من آثار النزعة المادية التي طغت في العلم الحديث، فأصبح أي شيء غير مرئي، شيء غير يعني الميتافيزيقا، شيء غير فيزيائي ملموس، لا يؤمنون به، لازم يؤمنون بالملموس فقط. وإلا إبليس الله سبحانه وتعالى وصف لنا بعض صفاته في القرآن الكريم، فذكر لنا قال إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، فهو إذن جسم يعني خفي ما نراه، مثل الجن يعني لا نراه. والأمر الثاني أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبرنا النبي في الحديث
1: عليه
0: الصلاة والسلام. فلذلك يعني هذه الصفات التي يعني ذكرها الله عن إبليس في القرآن يدل على أنه شخص متميز بشخصيته، لكن له خصائص تختلف عن خصائص الإنسان، فهو لا يرى، يوسوس الإنسان، فهو معك في حيثما كنت بوسوسته. ولذلك أقسم على الله سبحانه أقسم لا يغوين ذرية آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن عن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين في الآيات المعروفة. فبدأت قصة العداوة بيننا وبين إبليس من ذلك التاريخ.
1: جميل، نأخذ فاصل قصير ثم نستكمل مع إبليس.
0: نعم.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. نستكمل حوارا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى إبليس عليه من الله، لا أدري ماذا نقول.
0: نعم، نستعيذ بالله منه.
1: يستحق.
0: يقولون دكتور حذيفة أن أفضل ما تتعامل به مع إبليس الاستعاذة بالله منه.
1: أفضل من اللعن.
0: وليس لعنه. نعم. لا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه قال لإبليس وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لكن نحن نتعامل مع إبليس نستعيذ بالله منه. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في مواضع كثيرة. ولذلك يضربون مثل العلماء يقولون الآن إبليس أشبه ما يكون بكلب الغنم، فعندما يعني تتعرض أنت لكلب الغنم وينبح عليك الكلب ويؤذيك، هل الأفضل لك أن تقاتل الكلب يعني تدخل في صراع معه، أو تستجير بالراعي فيكف أذى عنك بكلمة
1: واحدة؟
0: فيقولون أنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد استعذت بالله منه، فيصرف عنك شره مباشرة.
1: جميل.
0: بخلاف أنك تدخل أنت في صراع وتلعن وتسب وتشتم، وهذا لا فائدة منه.
1: صراع خاسر.
0: نعم.
1: جميل. إبليس في الآية الكريمة ورد أنها كافر، أنه كافر.
0: نعم.
1: فما نوع يعني؟
0: إلا إبليس كافر. أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم.
1: هو أنه كان يعبد الله ويرى الله جهرا نهارا.
0: صدقت. يعني. نعم. يعني فعلا هو قصة إبليس هي قصة فيها عبرة لنا نحن، أنه مهما كان يعني قربك من الله سبحانه وتعالى، أنك إذا عصيته خاصة في مثل هذه المعصية، يعني عصيان الإباء والتمرد على أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه يخرجك من الملة. ولذلك لما عصى الله قال الله لا إبليس أبى واستكبر، فكان كفره كفر إباء واستكبار، وكان من الكافرين، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كان من الكافرين. ومنذ ذلك التاريخ
1: هو كفر حقيقي أم
0: كفر حقيقي؟
1: إباء واستكبار كفر، خرج عن الملة.
0: أصلا ما هو الكفر يا دكتور؟ الكفر هو خلل فكري، خلل تفكير. الكفر بالله سبحانه وتعالى هو الجحود لألوهيته، الجحود يعني استحقاقه للعبادة، هذا كفر يكفر به الإنسان. لذلك من يتكلم بكلمة الكفر، من يتكلم بكلمة الشرك،
2: بالله سبحانه وتعالى، من يسجد لغير الله، هذه كلها من مظاهر الكفر بالله سبحانه وتعالى.
1: صحيح، يعني إبليس طلب الخلود وهذا أمر مبرر، الإنسان أو المخلوقات يعني تحب الخلود، هذا شيء طبيعي. صدق. لكنه يريد أن يغوي بني آدم يعني وكذا، ما هي يعني فعلا أمر غريب
2: هذا يا دكتور،
1: يعني بدل أن يستدرك ويطيع الله ويستغفر ويعود وينيب.
2: صحيح، يعني لاحظ
1: يحلف أنه سيغوينا.
2: صدق، هذا يا دكتور محمد هو من كمال حكمة الله سبحانه وتعالى. نعرف بعض جوانبها وأسرارها وبعضها لا نعرفه. يعني الآن لو تفكر فيها الآن، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه سيجعل في الأرض خليفة، وأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل معنى ذلك دكتور محمد حذيفة أن الله في حاجة إلى طاعتنا؟
1: الله غني عن مخلوقات وعن طاعتهم.
2: هل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى دعائنا؟ يعني نحن كلنا، الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا.
1: صحيح.
2: وفي الحديث الصحيح القدسي، يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم كانوا على
1: وجنكم.
2: نعم، وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء.
1: نعم. صحيح.
2: يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد أو على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. أجل، لماذا الخلق؟ نقول حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت. نعم. أن يخلق آدم وأن يخلق إبليس وأن يعترض إبليس ويكفر وأن يخرج من الجنة وأن يهبط إلى الأرض وأن يكون هذا الصراع الذي هو دائر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ابتلاء، رفع للدرجات، عقاب، تعذيب للكافرين في النار وتنعيم للمؤمنين في الجنة. وما كان ليتميز أهل الجنة من أهل النار إلا بالابتلاء وبالأمر والنهي.
1: نعم. مرة سألت أحد يعني الأشخاص يعني الصالحين نحسبهم على صلاح وعلم، قلت له يحتجون في قصة الخلق أو في تبرير الخلق بحديث موضوع مكذوب يعني.
2: أيوة.
1: كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لأعرف. فسكت قليلا ثم قال اترك هذا الأثر الموضوع وانظر في القرآن الكريم، تجد أن الله سبحانه وتعالى يعرف بنفسه
2: سبحانه.
1: فسبحانه وتعالى يعني معنى هذا الحديث معنى صحيح، أن الله سبحانه وتعالى قادر فأراد أن تظهر قدرته ويعرف ويعبد
2: سبحانه وتعالى. نعم، لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في القرآن الكريم، لاحظ، بأنه السميع البصير العليم القدير العزيز الجبار المتكبر الغفور الرحيم، أليس كذلك؟
1: نعم.
2: هذه الآثار لا تظهر إلا إذا ظهر ما يستحقه. يعني غفور لمن؟ لمن يذنب. هو غفور لمن يذنب، فلن يظهر أثر هذه الأسماء والصفات إلا إذا ظهرت دواعيها من المعصية ومن التوبة ومن إلى آخره. فنحن يعني نحن نتعامل مع هذا الموضوع يا أخي الحبيب بمنتهى الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى.
1: حتى يوجد رواية يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
2: أيه؟
1: في رواية عن سيدنا ابن عباس إلا ليعرفون، يعرفون الله سبحانه وتعالى.
2: جميل.
1: فالمعرفة
2: ولا شك أن لا شك أن المعرفة هي التي تقودك للعبادة. يعني كلما عرفت الله سبحانه وتعالى أنست به وعبدته على معرفة وعلى علم.
1: لذلك
2: قال البخاري رحمه الله في كتابه في الصحيح، باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم، فالبدء بالعلم تعليم. ولذلك انظر في خلق آدم عليه الصلاة والسلام بما فضله الله على الملائكة، فضله بالعلم. ولذلك فضيلة العلم فضيلة عظيمة جدا ظاهرة في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، ولعلها يا دكتور حذيفة من أبرز فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام بيان فضل العلم وتعظيم العلم والحث على العلم.
1: جميل.
2: والعناية بالعلم، يعني قصة خلق الإنسان مرتبطة بالعلم يا دكتور ودكتور حذيفة. ولذلك جاء التنبيه على هذا في القرآن الكريم، أول ما نزل أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: جميل، جميل جدا.
2: جميل.
1: لأن لو انتقلنا دكتور، خلق الله سيدنا آدم و أمر الملائكة له بالسجود ورفض إبليس وحلف إبليس أنه سيبقى يغوينا وكذا.
2: نعم.
1: بعدها الآن العيش في الجنة سيدنا آدم، حبذا لو سلطنا الضوء على هذه المرحلة من حياته.
2: نعم، الله سبحانه وتعالى قال لآدم بعد أن خلق له خلق حواء لتؤانس آدم عليه الصلاة والسلام، وفي خلق حواء
0: خلاف بين العلماء، هل خلقت من آدم من ضلع آدم، أما أنها خلقت لآدم من غير جسمه؟ يعني الكثير منهم يرجح أنها خلقت من آدم، بدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اللي هو آدم، وخلق منها زوجها اللي هي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهذا الذي يظهر والله أعلم بدلالة هذه الآيات وبعض الأحاديث.
1: يعني فلما منها من جزء منهم
0: من آدم، وخلق الذي خلق من نفس
1: من جنسه، منها من جنسه، من
0: هذا الذي يستدل به بعضهم. نعم بعضهم يوجه هذا التوجيه، ولكن الذي يعني يكون يعني يدل على الكمال ويدل على ولا شيء يعني يعجز الله سبحانه وتعالى أن يخلق
1: من أنفسكم أزواجا،
0: يعني من نفس
1: من
0: جنسكم،
1: أجزائنا من جنسكم،
0: ممكن نعم. ولكن ليس هناك أيضا ما يمنع القول الآخر.
1: نعم
0: ليس هناك
1: صحيح.
0: ما يمنع الله سبحانه وتعالى خلق يعني آدم من الطين، ثم خلق حواء من آدم، ليس هناك ما يعني يمنع بهذا القول، بهذا القول.
1: خصوصا يوجد حديث خلق
0: من ضلع،
1: من ضلع، وأن أعلى ما في الضلع.
0: صدقت. يعني الشاهد أنه لما خلق الله حواء لآدم عليه الصلاة والسلام وأكرمه بدخول الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة.
1: يا سلام.
0: حتى لاحظ كلمة أسكن فيها سكون، يعني اتخذها سكنا. وأيضا وصف المرأة، وصف الزوجة بأنها سكن للرجل، فقال: ومن آياته جعل لكم أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.
1: جميل.
0: شفت الفكرة؟
1: نعم.
0: فلما دخل آدم عليه الصلاة والسلام إلى الجنة، بدأ إبليس يمارس أعماله.
1: بدأ الإغواء من الجنة.
0: بالضبط. نعم. بدأ إبليس.
1: ما شاء الله نشيط.
0: أيوة. يعني بدأ يمارس عمله. وشوف نعم. سبحان الله، حكمة الله سبحانه وتعالى. طبعا العلماء يقولون: هل إبليس كان يدخل داخل الجنة وهو قد طرد، أم أنه كان له من القدرة في الوسوسة وهو خارج الجنة؟ هذا نقاش لا تستطيع أن تفصل فيه، لأنك ما تعرف طبيعته بالضبط.
1: نعم.
0: لكن هو يجري منك مجرى الدم. يعني الآن أنا وياك، الآن الشيطان يعني يوسوس لنا، لكن أين هو؟ ما نعرف.
1: لا إن شاء الله بذكر القرآن يبتعد عنا.
0: لكن أقصد أنه يعني يوسوس لك وأنت في بيتك.
1: خصوصا تدأت الحلقة بالاستعاذة بالشيطان.
0: أحسن. الشاهد أنه لما دخل آدم وزوجه الجنة، قال الله سبحانه وتعالى: وكلا منها رغدا حيث شئتما، وفي بعض الآيات: وكلا منها حيث شئتما رغدا، فوصفها بأنها رغد وأنها واسعة، وقال: ولا تقربا هذه الشجرة. يعني الجنة مليئة بكل الأشجار والثمار.
1: ما نوع هذه الشجرة دكتور؟ يعني هل هي تفاح، هل هي كذا؟
0: نعم طبعا هم يقولون ذلك بالمناسبة. طبعا ليس هناك دليل على أنها تفاح أو أي نوع من الشجر، ولا نستفيد من بيان نوعها بأي فائدة. لكن هناك من يزعم أنها تفاح، ولذلك يسمون، يقولون أنه لما أكلها غص بها، فيسمون هذه النتوء الموجودة، نعم، يسمونها تفاحة آدم، إشارة إلى العقيدة التي يعتقدها بعضهم أنها هي التفاحة التي أكلها آدم. الشاهد أنه لما سكن في الجنة، جاءه إبليس يوسوس له ولزوجه، ويقول: هذه الشجرة التي أمر نهاك الله أن تأكل منها، تعرف لماذا نهاك؟ لأنها شجرة الخلد، لو أكلت منها لخلدت ولم تمت. وهو يعرف طبيعة البشر أنه يحب الخلود، يحب طول العمر. حتى الواحد لو يصل عمره 200 وقلت له يعني أحسن الله لك الختام، غضب عليك، يريد أن يعيش أكثر.
1: صحيح.
0: هذا إنسان مولع بهذا.
1: صحيح. والعقاقير والأدوية، دائما الإنسان يبحث عن الخلود بهذه.
0: أحسنت. ولا يزال إبليس بآدم عليه الصلاة والسلام وبزوجه حواء يوسوس لهم، فوسوس لهم الشيطان، وقال: فدلاهما بغرور. وفي آية في سورة الأعراف قال: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فلما حلف إبليس لآدم ولزوجه، ما كان يظن آدم وحواء أن أحدا يقسم بالله كاذبا، فكانت هذه من أول الخدع التي خدعها آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة. فدلاهما بغرور، فلما أكل من الشجرة ولما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. قيل في بعض يعني بعض التفاسير أنها انكشفت سوآتهما المغلظة، فأخذ يخصفان عليهما من ورق الجنة، يأخذون من أوراق الجنة خاصة الأوراق الواسعة ويغطون عوراتهم حتى لا
1: تكشف. التين أو غيره.
0: قيل التين. نعم. قيل العنب، يعني الله أعلم. وكان هذا عقوبة لهما على معصيتهما لله سبحانه وتعالى. هنا يعني بدأت القصة. الله سبحانه وتعالى عاقب آدم وحواء
1: في قوله تعالى: سوآتهما. يعني السوء إشارة إلى أن العورة سيء إظهارها
2: أحسنت
1: سيء
2: أحسنت صدقت مغلظة أحسنت وأنه قبيح ومستقبح فلما يعني عصى الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف واستغفر طبعا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب الله عليهما تاب الله على آدم وعلى حواء لكنه عاقبهما على هذا فأنزلهما إلى الأرض اهبطا منها جميعا
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور مع الأسف يعني الحلقة وقتها انتهى وقصة سيدنا آدم ما شاء الله طويلة لكن يبدو أننا سنضطر آسفين للوقوف عند هذا الجزء
2: نعم.
1: وننتقل
2: إلى ولعلنا لعلي أستغل هذا دكتور أن يعني أطلب من المشاهدين الكرام أن يقرأوا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام فهي واسعة جدا يعني نحن أخذنا فقط لمحات
1: نعم جميل
2: نعم.
1: سننتقل إلى قصة جديدة من قصص القرآن الكريم
2: بإذن الله
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم وإن شاء الله نكمل مع قصص القرآن الكريم في حلقات جديدة فكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله
2: لاحظنا أيها الإخوة المشاهدون كيف أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة الكرام وهم من أشرف مخلوقات الله سبحانه وتعالى أمرهم بالسجود لأبينا آدم
3: عليكم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب فكونوا معنا.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي آل عمران والنساء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد،
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، هدايات من الحديث الشريف،
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام،
3: شرح عمدة الأحكام، برنامج يتناول بشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه إليكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة مستمعين الكرام، باسمكم جميعا نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، وأهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.
1: اللهم أمين. على بركة الله نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية مع سؤال المستمع أبو صهيب من الدمام، ويقول في سؤال: فضيلة الشيخ، نلاحظ انتشار مظاهر التباهي والتفاخر بين الناس وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بالمال والمسكن وغيرها من التفاصيل، وحجة هؤلاء الناس أن ذلك من إظهار النعم، فما توجيهكم حول هذا الموضوع؟
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العبد ينبغي به أن يستشعر أن ما جاءه من الخيرات في الدنيا نعم ساقها الله جل وعلا إليه، وكم من عباد الله من يماثله في الأسباب والظروف ومع ذلك لم يحصل على ما حصل عليه من فضل الله جل وعلا. ومن هنا يحسن بالإنسان أن يستشعر أن فضل الله عليه بوجود هذه النعم يحتاج إلى شكر وثناء على الله عز وجل، وبالتالي على العبد أن ينطلق في نظرته لهذه النعم من عدد من الأمور. أولها أن يستشعر أن الله هو المنعم المتفضل، وبالتالي فليس لقدرته أو ذهنه أو نشاطه تأثير لذاته في جلب هذه الأمور، وإنما هو محض فضل الله جل وعلا. والأمر الثاني أن العبد متى تحدث عن هذه النعم ينبغي به أن يشكر الله جل وعلا عليها بأن ينسبها بلسانه إلى الله سبحانه وتعالى. وثالثها أن يستشعر العبد أن هذه النعم يجب أن تصرف في مرضاة الله جل وعلا، فإن الله لم يعطي العبد هذه النعم إلا لتصرف في مراضيه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تقرر هذا فلا بد أن يراعى في هذا الباب عدد من الأمور. أولها أن يستشعر الإنسان أن العبد مأمور بصرف هذه النعم في مراضي الله، وبالتالي فإظهار شيء من صرف النعم في معصية الله أمر محرم، وهو من المجاهرة بالمعاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والأمر الآخر أنه يجب على الإنسان في استعمال نعم الله أن يكون مجتنبا للإسراف والتبذير، كما قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال: إن المبذرين كانوا يا إخوان الشياطين. ومن هنا على الإنسان أن يستعمل نعم الله في أموره بمقدار ما يحتاج إليه، والأمر الآخر أن هذه النعم لا يجوز للإنسان أن يستعمل منها ما يكون فوق الحاجة، خصوصاً إذا أدى به ذلك إلى تعريض نعم الله إلى الامتهان أو إلقاء شيء من هذه النعم فيما لا يليق بنعم الله جل وعلا. ثم على الإنسان أن يستشعر أن هناك من عباد الله من يطالع هذه الأمور وهو غير قادر عليها، وبالتالي قد يكون هذا من أسباب تأثير النفس على أولئك الأشخاص تأثيراً سلبياً، والشرع يتطلع إلى أن يكون تأثير الإنسان على غيره بالتأثير الإيجابي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. فإذا كان عرض هذه المظاهر يؤدي إلى إدخال الحزن والألم على بعض المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الذين لا يجدون مثل هذه النعم، فحينئذ على الإنسان أن ينتهي عن ذلك. ثم إن مشاهدة المعدمين والمحرومين لمظاهر البذخ والإسراف لا شك أنها مما يزرع شيء من النفرة في قلوب أولئك المحرومين تجاه هؤلاء الذين يصرفون نعم الله ببذخ وبمقدار زائد عن الحاجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد

0: بالوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها، وعلى الإنسان أن يستشعر حاجة أخوانه، فما فضل عن الحاجة ينبغي به أن يوفره لإخوانه المسلمين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وبالتالي على الإنسان أن يجتنب مثل هذه التصرفات. وأما ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثرها عليه، فهذا الحديث يراد به التنعم بنعم الله، لا إظهار هذه المظاهر أمام الآخرين مما يزيد في غلواء قلوبهم، ويكون سببا من أسباب استجلاب العداوة بين أهل الإيمان، ووجود شيء من الألم والحسرة في قلوب بعض أهل الإسلام. فالشرع يتطلع إلى أن يتنعم الإنسان بنعم الله عليه، لا أن يجعل هذه النعم سببا من أسباب التفاخر والرياء أمام الآخرين. وقد ورد في التحذير من الرياء والتسميع أحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. والله جل وعلا مطلع على ما في القلوب، وهو يعلم مقاصد الخلق ونياتهم، ويعلم من يصور هذه الأمور ليشاهدها الآخرون، ليكون ذلك من أسباب تفكرهم وظنهم أن هؤلاء الذين صوروا هذه المظاهر على أعلى الأحوال وأحسنها. ثم هناك معنى آخر ينبغي أن يلتفت إليه، ألا وهو أن هذه التصاوير تكون في مناسبات لا تختص بهؤلاء الأشخاص الذين صور لهم، بل هي مناسبات زواج أو مناسبات فرح معين، ومن ثم لا تختص بأولئك الذين وثقت صورهم في ذلك التوثيق. وبالتالي إذا رأى الآخرون مثل هذه المظاهر احتاجوا إلى أن يتكلفوا وأن يبذلوا أموالاً قد يستلفونها أو يعجزون عن وفائها وسدادها، وبالتالي يكون تصوير هذه المظاهر سبباً من أسباب إلحاق العنة والمشقة بالآخرين. ومن هنا فالوصية للجميع ألا يظهروا مظاهر البذخ والإسراف، وألا يقوموا بتصوير هذه المظاهر أمام الناس. إذا أراد الإنسان أن يظهر مظاهر الفرح في مثل هذه الاجتماعات فيجتنب إظهار المظاهر التي تكون من مظاهر البذخ، يصور اجتماع الناس ويبين لهم أنهم على ألفة ومحبة، لا يصور ما يبذلونه من أموال كثيرة طائلة في ترتيب أمور هذه المناسبات.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ على ما قدمتم في هذه الإجابة بالتفصيل. هذا السؤال التالي من أحد المستمعين، يقول فيه بأنه في بداية يومه إذا تعرقلت أموره أو واجه مشكلة في دوامه يقول بشكل عفوي عبارة: اليوم واضح من أوله، أو اليوم باين من أوله. وسؤاله يقول: هل هذه العبارة من التشاؤم والتطير المنهي عنه؟
0: ينبغي بالمؤمن أن يحسن الظن في الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الظن عبادة. وكما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء.

0: وبالتالي على العبد أن يستشعر عددا من الأمور، أولها ألا يتشاءم بيومه بسبب حدوث ما لا يرغب فيه في أول يومه، وينبغي به أن يكون حسن الظن في الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل. وقال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وعلى الإنسان أن يجتنب سوء الظن في رب العزة والجلال، وأن لا يكون من أمثال أولئك الذين يسيئون الظن في الله جل وعلا، بل عليه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحسن الظن به، وليعلم بأن سوء الظن ليس من شأن أهل الإيمان، وإنما هو من شأن أولئك المخالفين الذين يخالفون ما ورد في شرع الله جل وعلا. قد قال الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومن هنا فإن المؤمن ينبغي به أن يحسن الظن في الله فيما قدره عليه حتى ولو كان فيما لا تهواه نفسه، فقد يمنعك الله مما ترغبه نفسك من أجل مصلحتك، فيكون هذا من أسباب عود الخير والصلاح لك. وبالتالي على الإنسان أن يظن في الله الخير، ويظن في الله أنه اختار له ما هو أحسن الأمور وأفضلها، وليتذكر قول الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فإن العبد في حياته يتعرض إلى مواطن يحتاج إلى نصر الله فيها، سواء بانتصاره على نفسه أو بانتصاره على من يريد أن يأخذ شيئا من حقوقه أو يمنعه مما هو له، فيحتاج إلى أن ينصره الله جل وعلا. ومن هنا على العبد أن يظن أن الله سينصره وأنه سيؤيده وأنه سيختار له ما فيه صلاح أحواله في الدنيا والآخرة. ومن ثم لا ينبغي بالعبد أن يقول مثل هذه الكلمة لما فيها من سوء الظن بالله جل وعلا، ولما فيها من اعتقاد سوء ذلك اليوم مما يدخل في أبواب التشاؤم.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. نختم حلقتنا بهذا السؤال، يقول فيه المستمع بأن لديه أموال بلغت النصاب وعليه ديون، فهل يخصم قيمة الديون من المبلغ الإجمالي قبل إخراج الزكاة؟
0: أوجب الله جل وعلا الزكاة وجعلها فرضا من فروض الإسلام وركنا من أركان هذا الدين. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنصوص الآمرة بإيتاء الزكاة كثيرة متعددة في كتاب الله جل وعلا. قال سبحانه: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فإيجاب الزكاة أمر ثابت في الشريعة يدل عليه الأدلة الكثيرة المتعددة، وقد ربط الله جل وعلا إيتاء الزكاة بملك المال، فمن ملك مالا ونصابا وجب عليه أن يؤدي الزكاة في ذلك المال الذي ملكه، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة. فهذا النص دليل على إيجاب الزكاة في الأموال التي يملكها الإنسان. إذا تقرر ذلك فقد ورد خلاف فقهي بين الفقهاء في الديون التي تكون على الإنسان، هل يخصمها من مقدار الزكاة الواجبة عليه أو لا؟ والأظهر من قول أهل العلم وعليه الفتوى أن الإنسان لا يخصم مقدار الدين من الواجب عليه في الزكاة، وذلك لعموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة، فإنها أوجبت الزكاة في جميع الأموال بلا استثناء، ولم تستثني من كان عليه الدين. وقد ورد في النصوص ما يدل على هذا المعنى ويبين الواجب في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إيجاب الزكاة ذكرها مطلقة عامة في جميع الأموال ولم يستثن منها شيئا. وبعض الفقهاء قال بأن الأموال تقسم إلى قسمين، أموال ظاهرة وأموال باطنة، وقالوا بأن الأموال الظاهرة لا يمنع الدين من وجوب الزكاة فيها بخلاف الأموال الباطنة. والأظهر أن الدين لا يمنع من الزكاة مطلقة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم فأردها في فقرائهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله أوجب عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. والمخالفون استدلوا بأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ومن لم يكن عنده زكاة لم تطلب منه. فهذا الأثر الوارد عن عثمان في حقيقته يدل على القول بأن الدين لا يمنع من الزكاة، فإنه قال: من كان عليه دين فليؤدي ذلك الدين قبل وقت الزكاة، مما يعني أنه لو لم يؤدي الدين قبل وقت الزكاة لوجب عليه أن يزكي جميع المال عنده ولا يسقط منه ذلك الدين. ولذا فإن الأظهر من قول أهل العلم بأن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة في الأموال التي يملكها الإنسان ويتمكن من التصرف فيها. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله. جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل ابن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد كان السلف الصالح الأسوة الحسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء العلاقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ولذا ضربوا أروع الأمثلة في صدق الإخاء ونبل الوفاء. ولعلي أستفتح بتلك الفرحة التي انتابت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حينما تاب الله على أخيه كعب بن مالك رضي الله عنه بعد تخلفه عن غزوة تبوك، فقد وصفها كعب نفسه فقال: قام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني ولا أنساها لطلحة، رواه البخاري. فلن يكتفي طلحة بالسير ماشيا، بل سابق الزمن بالهرولة إلى أخيه يزف له البشرى بتوبة ربه عليه. ثم لن يكتفي أيضا بالبشرى فحسب، بل صافحه وهنأه، ولذا لم ينسها كعب لطلحة. وكيف ينساها وهي بشرى محفوفة بالفرح الأخوي الصافي، قد تزينت بسير حثيث ومصافحة ودودة وتهنئة صادقة. بل كان ابن مسعود رضي الله عنه يجلو حزنه بأصحابه ويقول: أنتم جلاء حزني، أخرجه ابن أبي الدنيا أيضا. وفي حسن استقبال السلف لبعضهم ترسم صورة التآلف بأجمل الألوان. فلما أتى عمر الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما وفاض إليه، فالتزمه عمر وقبل يده وجعل يبكيان كما أخرجه البيهقي. وهل أعظم من أن ينام المرء طاوي البطن هو وذريته من أجل أخيه؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، رواه البخاري. ويسند سلف الأمة بعضهم بعضا في الشدائد، ولا يتخلفون عن موقف هم أحرى به صدقا وإخاء ووفاء. ومن ذلك ما رواه شعبة رحمه الله أنه لما لقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير بعد مقتل الزبير رضي الله عنهم قال: كم ترك أخي من الدين؟ فقال: 1000000. قال: علي منها 500000. أوردها الذهبي. ولقد كان مبنى الترابط الاجتماعي بين السلف الصالح قائما على التناصح، لأنه العهد الذي أخذه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم، وفيه تتمثل المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فتأمل سلمك الله هذا النصح النقي من سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما. فقد جاء في صحيح البخاري أنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. ولهذا كان بلال بن سعد الأشعري يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. أخرجه أبو نعيم في الحلية. والسلف أيها الأحبة الكرام يؤكدون على التماس الأعذار في حال التقصير، فهذا أجدر بالعلاقة أن تبقى قوية وفية. قال عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. ويضع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شروطا للصحبة الصادقة فيقول: شرط الصحبة إقالة العثرة ومسامحة العشرة والمواساة في العسرة. كما أن علي رضي الله عنه يؤكد على أن رابطة العلاقة لا تكون في حال الحضور دون حال الغيبة، فيقول: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ الصديق في غيبته وبعد وفاته. ويبين أكثر بن صيفي رحمه الله أن العلاقة الاجتماعية تحتاج إلى مرونة وسهولة في التعامل لا شدة فيها ولا تحسس، فيقول: من شدد نفر، ومن تراخى تألف، والسرور في التغافل. وحتى تبقى العلاقة وتدوم فإنه لا بد من شيء من الملاطفة والمداراة التي لا تؤدي إلى محظور ولا تقر على محرم، فإن السلف كانوا يوصون بالمجاملة التي تقوم على مثل هذا. فقد قيل للعتابي رحمه الله: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر. قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول. ويوصي بعضهم بعدم خلطة الناس في الكسب وشؤون الدنيا، لأنها محل نزاع وشقاق. ولذا قال سلمة بن دينار رحمه الله: إذا أحببت أخا في الله فأقلل مخالطته في دنياه. ولا يعني الاختلاف بينهم سوء طوية أو نفرة أو كراهية، بل الشأن كما قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هكذا يا أحبتي كانت حياة السلف الاجتماعية، حبا وإخاء وتواصيا على الخير وتناصحا في الله ولله، اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل ابن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.

وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاته دعا فقال:
2: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. أخرجه مسلم في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
3: الأدعية النبوية.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا، يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، وإذا أمسينا مثل ذلك. والحديث في السلسلة الصحيحة. في هذا الحديث يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا، أي يحضنا ويرغبنا في أول اليوم ومطلع نهاره على قول هذا الذكر والدعاء. أصبحنا على فطرة الإسلام، والفطرة هي دين الإسلام الحق، وكلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد لله تعالى بأنه المعبود بحق. وسميت كلمة التوحيد كلمة الإخلاص لأنها لا تكون سببا للخلاص إلا إذا كانت مقرونة بالإخلاص. وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي دينه كله، وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من المسلمين أن يكونوا على طريقته في التدين الحق بالقول والعمل، وبما هو أحسن وما هو أيسر. وملة أبينا إبراهيم، فقد تبعه نبينا صلى الله عليه وسلم في أصول الديانة بالتوحيد، وقيل في بعض الفروع كالختان وبقية العشرة من السنن المشهورة، حنيفا أي مائلا عن الشرك، متوجها إلى الدين المستقيم، مسلما وما كان من المشركين، فقد كان منقادا قيادا كاملا لله ولدينه مع التسليم له، بحيث لا يلتفت إلى غيره، فجمع بذلك بين الحجتين السابقة بحسب الملة الحنيفية الإبراهيمية واللاحقة بحسب الرسالة المحمدية. وإذا أمسينا مثل ذلك، فيكون ذلك ديدنا في الصباح والمساء، فيكون المسلم مجددا لدينه وإيمانه طوال اليوم، مذكرا لنفسه بما يجب أن يكون عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

سنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة،
1: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، أي في حجرتها، وأنها عائشة سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا. هذا هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عم حفصة من الرضاعة، عم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا وهو عمها من الرضاعة دخل علي تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هذا الموقف فيه عدة فوائد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في يوم عند عائشة في حجرتها، نتعلم منه قرب حجر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض، حتى إنها عائشة عندما سمعت الرجل الذي يستأذن وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وأذنت حفصة له، سمعته. فقرب الحجرات يدل على بساطة العيش وجمال العيش الذي يستطيعه الرجل، بيت واحد يجمع الجميع، هذا فضل من الله. يستطيع أكثر، كل في بيت مستقل، فالحمد لله. إنما بالاستطاعة من الرجل، وأيضا قناعة المرأة. هنا نتعلم قناعة المرأة. نعم، من حقها حال مقدرة الرجل أن تطلب الذي متعارف فيه مثل اليوم، ولله الحمد أكثر الرجال يقتدرون على شقة، اللي يستطيع بيت، اللي يستطيع، فهذا من حقهم ومن خصوصيتهم. لكن أتكلم عن بعض الأحوال، بعض الناس، بعض الذين قد لا يجدون، والمرأة تعرف هذا في زوجها وفي دخله ومصاريفه. فهنا لابد أن تجتمع القناعة، والقناعة ليست آتية من فقط فكر الإنسان، لا، قناعة حتى شرعية. هؤلاء قدوتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. فالحديث جاء يستأذن، فاستغربت عائشة أنه يدخل عمها، عندما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمها من الرضاعة، فاستغربت فسألته: يعني لو عمي فلان حي يدخل علي وأنا يعني امرأة أتحجب عن الكل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وهنا ملحظ جميل، الرضاعة والولادة. الولادة أشقاء الإنسان من أم واحدة، من أب واحد، لكن الرضاعة أن ترضعه امرأة أخرى. هنا في حث أولا على أن النساء يتساعدنا في الرضاعة. النساء صحتنا تختلف بعد الحمل والولادة، ومع أحيانا بعض الأمور التي تعتري المرأة، فعلى النساء أن يتساعدنا في موضوع الرضاعة حتى
تجتمع القلوب وتجتمع البيوت بهذه الرضاعة. أيضا على المرأة أحيانا أن تبادر لقريبتها أو لمن تعرفها ممن تحتاج أن ترضع، ولكن أيضا مع هذا عليهم أن يعرفوا مثل ما قال العلماء عدد الرضعات المحرمات وكيفيتها، فيرضع حتى يشبع، يرضع حتى يشبع 5 رضعات، هنا يدخل ويكون ابنا لها من الرضاعة وأخ لبناتها ولإخوانها وما يكون من أخوان الأم، فهم أخواله وخالاته وأخواته وأخوات أمه من الرضاعة يكون خالاته. هنا مقام يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة لها شأن عظيم في الإسلام ولها مكانة، حيث أنها تأخذ ما يأخذه النسب من أيش، من الكشف، يقابلهن، يسلم عليهن، يجلس معهن، يدخل عليها، يستأذنها سواء في محرمها أو غير موجود. لماذا؟ لأنها أصبحت حراما عليه، حراما عليه. هذه الحرمة هل تكون مطلقة في كل شيء مثلها مثل الولادة؟ نقول لا، فهي لا تدخل في الإرث، فالإرث لا تدخل فيه، وإنما يعني تدخل في النظر، في الخلوة، في السفر. أما باقي أحكام المواريث ووجوب الإنفاق و يعني مثلا الشهادة والعقل وأشياء أخرى في أحكام الشريعة الإسلامية وإسقاط القصاص مثلا، هذه لا تدخل فيها. هنا هذا الموقف يبين لنا حرص عائشة على العلم والتعلم، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعلمهن كل شيء، حرص عائشة رضي الله على نقل العلم، على نقل ما يكون في بيت النبوة لنتعلم منه، مشروعية زيارة أقارب النساء لبيوتهم وسلام عليهم، وأن يأذن للزوج لزوجته أنها يعني تستقبل من تحب من أهلها ومن أقاربها حتى لو من رضاعتها. النساء فيما بينهن قريبات من بعض، البيت بسيط، كل هذه الأمور تعلمنا في حياتنا أن يكون الإنسان ينظر للآخرة، لفضل الله، لأجر الله، ولا ينظر لبعض الأمور الدنيوية التي قد تعيقه في أمور الدنيا وتسبب له ضيقا وتعبا ونكدا بأمور قد يخرج منها، وتكون القناعة والزهد مصدر راحة وأمان واطمئنان، كيف وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أمهات المؤمنين. هذا موقف عظيم داخل بيت النبوة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعوا إليه ويعمل به وينفع به الجميع. وإلى موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أسأل الله أن يجمعنا دوما على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة.
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة من وقت الثمين لإجابة على أسئلة المستمعين.
2: نشكر لكم نسأل الله الجميع العون والتوفيق.
1: في الحقيقة لدي سماحة الشيخ كثير من الأسئلة عن الحج، ولكن هذه رسالة وجدتها ضمن الرسائل من السائل سيم ميم شين، يقول: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على الزواج وكذلك السيد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فليس للرجل ان يجبر ابنته البكر او الثيب على الزواج. كثير من الناس يقع منهم التساهل في هذا الامر، ولا سيما مع الابكار، فيقع بذلك نزاع كثير بين الزوجين وفساد عظيم ودعاوى وخصومات كثيره، كل هذا باسباب مخالفه الحق وعدم القيام بما يجب من الاستئذان. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بالنهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تنكح بك حتى تستأذن، ولا تنكح فيك حتى تستأمر. قال: يا رسول الله، ان بك تستحي، فكيف إذنها؟ قال: ان تسكت. فالبكر إذنها سكوتها. فلا يجوز للانسان ان يزوج ابنته الثيب ولا البكر، بل يجب أن يستأذنهما ويشاورهما في أنفسهما. الزواج ليس بالسبيل في السهل، بل هو شيء عظيم، فهو شريكها والذي يجتمع معها ويسكن إليها وتسكن إليه. فالأمر في شأنهما ذو أهمية، فليس للزوج للأب أن يجبر ابنته على الزواج سواء كانت بكرا أو ثيبا، فلا بد أن يشاورها ويأخذ رأيها في ذلك ويبين لها الزوج وحاله، وأنه كذا وكذا، وأنها من فلان وفلان، وصفته كذا وعمله كذا، يوضح لها الأمر. فإن أجابت ووافقت فالحمد لله، ولا بالسكوت إذا كان بكرا، يكفي السكوت. أما السيف فلا بد من النطق، لا بد أن تقول نعم أو نحوها مما يدل على رضاها. أما البكر فلأن قد يغلب عليها الحياة، قد تستحي، فلا بأس أن يكفي بالسكوت. إذا سكتت أو بكت كفى، هذا هو الواجب. ولا يجوز ابدا اجبارها على الزواج من دون اذنها، وان كان بعض اهل قد قال ذلك واستحسن ان يزوج ابنته البكر بغير اذنها لانها لا تعرف ما مصلحتها على التمام، ولكن هذا قول مصالح للسنه ومخالف لها، فلا ينبغي ان يعول عليه. والله يقول جل وعلا: واطيعوا الله واطيعوا الرسول. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالف عن أنها تصيبها فتنة أو تصيبها عذاب أليم. ويقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلا يجوز للمؤمن أن يخالف أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لقول أهل الناس كائنا من كان، هذا هو الواجب على الآباء. أما بقية الأولياء من باب أولى، الأخ والابن والعم من باب أولى، ليس لهم تزويج أي امرأة إلا بإذنها سواء كانت بكرا أو ثيبا. وإنما خلاف الأب، هل يزوج بغير إذن يعني نفس وهكذا جد؟ الجواب نعم، ليس له ان يزوج الا باذن، ليس للاب ولا للجد ان يزوج البنت بفر الا باذنها. واذا ابت ليس له اجبارها سواء كان اباها او خطب الناس اليها او كان جدها من باب اولى. وهكذا الاخوه والابناء، ليس الابن يجرى امه على الزواج ولا الاخ يجرى اختها على الزواج، لا، كل هذا لا يجوز. فالواجب على المسلمين اتباع السنه وتعظيمها والحذر من مخالفة السنة في تزويج الأبكار بغير إذن، فإن فساده كبير وخطره عظيم وعواقبه وخيمة في الغالب. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: ما دمنا تحدثنا عن الولي للزواج، هذه رسالة من المرسل صاد عين العقل من الرياض، يقول: ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجوز له أن يزوجها؟
2: هو البلوغ. إذا بلغ كان رشيدا يعرف يعني قيم الرجال ويعرف الأكثر من الأكفاء هذا السن. إذا يعني قد بلغ الحلم بأن أكبر 15 سنة أو احتلم استنزل المني بالاحتلام وباليقظة أو تمت الشعر الخشن حول الفرج من الشعرة بهذا يكون مكلفا. ما تمييز يعني يميز الرجال يعرف عنده رشد يعرف من مقامات الرجال ومنازل الرجال هذا يسمى ولي وله التزويج. اما اذا كان دون البلوغ او كان ضعيف البصيره ما يحسن ما عنده رشد فيزوج غيره. نعم يزوج من هو اولى من هو متصف بالصفات التي تنبغي في الولي وان كان ابعد منه. فاذا كان اخوها بهذه الصفه يعني ما بلغ الحلم او بلغ لكن ما عنده بصيره ما عنده رشد فإن يزوجها عموها إذا كان لها عم بعد أخيها إذا كان هو أقرب الناس لها بعد الأخ أو ابن أخيها إن كان لها ابن وهو مرشد جيد يكون تكون ولاية له دون أبي الذي ليس بمرشد لضعف عقله. فالحاصل أن يزوجها وليها الرشيد ليعرف الرجال رشدها هنا يعني معرفة الأكفاء.
1: نعم. الآن نحب أن نعرض هذه الأسئلة تتعلق بالحج. هذه الرسالة من ثامر أشلوي وسعيد عواد البيشي وسلطان الحجادي وكلهم من الرياض. يقولون: سمعنا أن تحية المسجد الحرام هو الطواف حول البيت، ونحن نقيم عدة أيام بعد العمرة وقبل الحج ونكثر زيارة البيت، لكن يشق علينا الطواف كلما دخلنا البيت لأننا نكرر دخوله في اليوم الواحد والبيت مزدحم أحيانا، فهل نكتفي بركعتين كتحية المسجد؟ أفيدونا أفادكم الله.
2: نعم الطواف وتحية المسجد المسجد الحرام إذا تيسر ذلك. فإذا تيسر ذلك بأن كان الزحام وكان الرجل ليس عنده النشاط كافي أن يصلي ركعتين مثل بقية المساجد صلي ركعتين تحية المسجد يكفي وليس هناك حاجة إلى الطواف. لكن إذا تيسر الطواف هو أفضل يعني يكون يسجد يطوف كلما دخل حتى يدرك خلط الطواف هذا خير كثير. ولكن إذا شق عليه ذلك أو وجد الزحام أو كان عنده فتور أو لم يشق لهذا الشيء المقصود هو ليس بلازم.
1: نعم.
2: من الواجب طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع بس هذه ثلاثة. طواف العمرة هو المقدم.
1: نعم.
2: طواف الحج بعد أن عرفات يوم العيد وبعده والثالث طواف الوداع عند الخروج. هل الأطوفة الواجبة ثلاثة؟ أما بقية الأطوفة فهي مستحبة ليست واجبة. في ناس جاء لها مسجد مثل الظهر أو العصر أو المغرب يجسر لها الطواف طواف وإلا صلى ركعتين ليس بلازم يطوف صلى ركعتين مثل بقية المساجد. نعم.
1: بالنسبة للطواف، لو طاف طواف الوداع وبات في مكة هل يلزمه أن يعيد الطواف أو يخرج بدون إعادة؟
2: إذا طاف في أول الليل وبات أو لا يعيد الطواف خروج من خلال العلماء ينبغي أن يعيد الطواف فإن جهل وخرج لا شيء عليه إن شاء الله.
1: هذه الرسالة من الطائف سين ميم حاء أو خاء. يقول: قدمت إلى مكة ولم أخذ عمرة لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين، ولكني أتيت إلى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع وبت فيها ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت، علما أن طوافي في الزيارة الأولى كان واحد بنية الزيارة وطواف الوداع، وإنني لم أطف هذه المرة لأني في نية أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع. أفيدونا وفقكم الله.
2: العمرة مثل الحج، إنما تجب مرة في العمر. العمرة كالحج.
1: نعم.
2: إنما تجب على المكلف مرة في العمر. فيها تمر مرة في العمر كفى ذلك. وصارت العمرة باقي كلها سنة كلها نافلة. فإذا أراد الذي إلى مكة لزيارة أحد أو تجارة أو حاجة أخرى فهو مخير. إن شاء أحرم من الميقات إذا مر عليه كالذي يأتي من الطائف حين ميقات الطائف أو يأتي من النجد حين ميقات الطائف ميقات النجد أو من المدينة حين ميقات المدينة إن أحب ذلك هو أفضل وإن لم يحرم فلا حرج عليه لأنه ما جاء العمرة إنما جاء لحاجات أخرى. فإن شاء أحرم ونوى العمرة وقدم ناسكها طواف وسعي وتقصير وإن لم يرد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام لأنه جاء للتجارة أو لزيارة بعض الأقارب فلا حرج عليه. لكن متى نوى العمرة فلا بد من إحرام. هذا أمر أن أراد العمرة فليس له تجاوز الميقات إلا بإحرام. فإذا أحرم يؤدي ما سبق من الطواف والسعي والحاق والتقصير. أما إذا دخل بنية العمرة فهو مخير إن شاء أتى البيت وطاف وإن شاء ترك. إن طاف فلا بأس وإن ترك فلا بأس. نعم.
1: طيب
2: وليس العمرة حد محدود. لو اعتمر مرة في الشهر أو ثلاث أو مرتين في السنة أو عشر مرات في السنة كله ليس فيها تحديد، ليس له حد محدود. أما قول بعض العامة إنها لا بد يكون بين مرتين 40 يوم هذا لا أصل له، ليس لهذا حد محدود.
1: طيب بالنسبة لطواف الوداع، هل هو لمن قدم للحج أو العمرة أو لمن قدم إلى مكة ولو لم ينوي نسك الحج والعمرة؟
2: في خلاف بين العلماء، والأرجح أنه للحاج فقط، الأرجح أنه يجمع الحاج فقط.
1: نعم.
2: أما من دخل مكة للتجارة وغيره فليس عليه طواف، أحسن كذلك معتمد لا يجب عليه الطواف، لكن لو اتقى الله فيكون أفضل. وذكى أبو عمر بن عبد المرء الإجماع على أنه لا طواف على لا وداع على المعتمد، لكن إذا ودع خروج الخلاف هو أحسن وأولى.
1: هذه الرسالة من زين الدين علي بسام الرياض، يقول: هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك إلى نسك آخر؟ وما هي أفضل الأنساك في الحج؟
2: هذا السؤال فيه تفصيل.
1: نعم.
2: إن كان أحرم بعمرة فله أن يتحول إلى قران، فيكرم الحج مع العمرة قارنا، يكرم معه الهدي، فإن كان معه هدي لا إبل ولا بقر ولا غنم فالأفضل لا يتحول، بل يبقى على حاله معتمرا، فإذا طاف وسعى وقصر حل. أما إن كان معه هدي من كبعير أو بقرة أو شاة أو أكثر فإن السنة يحرم بالحج، لأن الرسول أمر بذلك. قال عليه السلام: من كان معه هدي فهو الذي حج مع عمرته، ولا يحل منه حتى يحل منه جميعا.
1: أن يكون قارنا
2: إذا أحرم بالعمرة وحدها ثم أحب يدفع الحج إذا كان معه هدي فله السنة. إذا كان بالحج مع العمرة يكون قارنا بعد ذلك. أما إذا أحرم الحج وحده فليس له فعل شيء، بل يبقى على حاله حتى يدع العمرة، إما يستمر في الحج وإما يفسخ عمره، يطوف يسعى ويقصر يجعل عمره، كما أمر النبي أصحابه الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي يجعل عمره. فالحاصل أن له أحوالا، أحدها أن يحرم الحج وحده ليس معه عمره، فهذا إن كان وقت الحج قريب كمل حجه والحمد لله، فإن كان وقت الحج ليس بقريب يعني أنه وقت فالأفضل يجعل عمره، يفسخ يعني ينوي عمره، يطوف يسعى ويقصر يجعل عمره كما أمر النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام. الحال الثاني يحرم بالعمرة وحدها، فهذا له أن يجعلها قرانا إذا كان في شهر الحج إذا كان في رمضان له أن يؤدي الحج مع العمرة في القارن، ولا سيما إذا كان معه هدي فإنه يؤدي بالحج كما أمر بذلك ويكون قارنا بذلك، فلا يحل حتى يحل منه جميع يوم النحر. وإن بقي على إحرام معتمرا فهو أفضل حتى يكمل عمرته، إلا إذا كان معه هدي فإنه يؤدي بالحج مع العمرة ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. أما الذي أحرم العمرة وليس معه هدي فهذا الأفضل أنه لا يهدي بالحج مع عمرته، بل يبقى على إحرام العمرة حتى يكملها بالطواف والسعي والتقصير.
1: سؤال زين الدين الثاني يقول: إذا طاف الإنسان طواف الوداع لا يجوز له أن يشتري شيئا، لكن ما المقصود بهذا الشيء؟ هل هو المخصص للتجارة أو يشمل حاجة الإنسان من هدايا للأهل والأصدقاء وما يلزمه من أثاث للسفر؟
2: السنة فيكون طواف الوداع بعد كل شيء، إذا انتهى من كل شيء وفرغ من أشغاله كلها يقوم بالوداع، هذا هو الأفضل، يكون آخر شيء يودع البيت ثم يمشي يسافر. لكن لو ودع ثم اشترى بعض الحاجات كزاد السفر أو هدايا أو ما أشبهها لا حرج عليه. وإن التجر بعض أهل العلم أنه يعيد الطواف ولكن ليس بجيد، لو اشترى سلعة للتجارة ولم تعقه بل هو في طريقه فالصواب أن هذا لا يؤثر عليه، كما لو اشترى حاجة نفسه أو هدايا كلها لا يؤثر، ما لا في الطريق أو بعد مدة يسيرة من الطواف ما تأخر كثيرا فهذا لا يضره وطوافه ماشي وليس عليه عدد الطواف.
1: أيضا عنده ملحوظة يقول: هل لطواف الوداع من سنة عند المقام أم لا؟
2: مثل غيره، طواف الوداع مثل غيره، كل طواف له سنة، كل طواف له سنة ركعتين عند المقام خلف المقام إن تيسر، وإلا في بقية المسجد تصلها في بقية المسجد في العلقة أو في نهاية المطاف لا بأس، هذا كل طواف ما يخص طواف القدوم ولا طواف الحج ولا طواف الوداع، كل الطوافات كلها. نعم
1: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهايتها.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية، ونسي الراوي ما قال في المغرب، قال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن جرير رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى، كل طائفة، اليهود تقول نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى تقول نحن أبناء الله وأحباؤه. نحن أبناء الله يعني كأبناء الله في القرب والمنزلة، وهو كأبينا في الرحمة والشفقة. نحن أبناء الله وأحباؤه. قل لهم يا محمد: فلما يعذبكم بذنوبكم إن صدقتم أنكم أبناء الله وأحباؤه؟ فالأب لا يعذب ابنه، والحبيب لا يعذب حبيبه، وقد عذبكم فأنتم كاذبون. بل أنتم بشر ممن خلق، يعني من جملة من خلق من البشر، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم. يغفر لمن يشاء، المغفرة له، ويعذب من يشاء تعذيبه، الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وما بينهما وإليه المصير، أي إليه المرجع سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا، وهو محمد، يبين لكم شرائع الدين على فترة، يعني على انقطاع من الرسل، إذ لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى رسول. قالوا: ومدة ذلك، قالوا 569 سنة، وبعضهم يقول 600 سنة. حتى لا تقولوا إذا عذبتم: ما جاءنا من بشير ولا نذير، لم يأتي رسول ينذرنا ويبشرنا. فقد جاءكم بشير ونذير، فلا عذر لكم إذن، والله على كل شيء قدير، ومنه تعذيبه إذا لم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى، أذكر حين قال موسى لقومه: يا قوم أذكروا نعمة الله، تكلمنا عن معنى النعمة، أذكروا نعمة الله عليكم. من هذه النعمة: إذ جعل فيكم، يعني منكم، أنبياء، فأكثر الأنبياء من بني إسرائيل، وجعلكم ملوكا، أصحاب خدم وحشم، وأعطاكم ما لم يعطي أحدا من العالمين، من المن والسلوى وفلق البحر والتوراة والأنبياء. قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني المطهرة، وهي الشام، التي كتب الله لكم، يعني كتب، يعني أمركم أن تدخلوها، ولا ترتدوا على أدباركم فتنهزموا خوف العدو فتنقلبوا خاسرين في سعيكم. وهذه القصة حصلت موسى عليه السلام لما رجع من لما خرج من مصر، وأتبعه فرعون وجنوده، فأغرقهم الله سبحانه وتعالى في هذه المنطقة، وقد ذكرنا هذا الأمر. ثم لما أغرق فرعون ذهبوا إلى هذا المكان وهي سيناء، صحراء سيناء. وهنا أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يأمر قومه بأن يذهبوا إلى الأرض المقدسة لأجل أن يفتحوها، لأجل أن يفتحوها. إذن هذا الأمر بعدما أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وقومه، يعني معجزة عظيمة، ومع ذلك كان هذا قولهم وهذا موقفهم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، قالوا من بقايا عاد طوال ذو قوة، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، سندخل إذا خرجوا هؤلاء. إذن جبنوا عن اللقاء مع أن الله سبحانه وتعالى أراهم الآيات العظمى. قال لهم رجلان من الذين يخافون مخالفة أمر الله، قالوا واسمهما يوشع وكالب، من النقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال الجبابرة. أنعم الله عليهما بالعصمة فكتما ما اطلع عليه من حالهم إلا عن موسى، بخلاف بقية النقباء فأفشوا الأمر فجبنوا. قالوا لهم ادخلوا عليهم الباب، أي باب القرية، ولا تخشوهم فإنهم أجساد بلا قلوب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال ذلك موسى تيقنا بنصر الله سبحانه وتعالى وإنجاز وعده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم كاملي الإيمان فتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ما دام هؤلاء الجبارين فيها لن ندخلها.
3: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: فاذهب أنت وربك فقاتلا قاتل هؤلاء القوم، إنا هاهنا قاعدون عن القتال. كأنهم يقولون اذهب أنت وربك فقاتلا وانظر كما صنع ربك بفرعون وقومه فليصنع هؤلاء. قال ابن مسعود لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق لذلك وجهه وسر به. قال يعني موسى حينئذ رب إني لا أملك إلا نفسي وكذلك وإلا أخي، يعني ولا أملك غيرهما. كأن موسى عليه السلام كأنه يقول أجبرهم على الطاعة، تفرق افصل بيننا واقض بيننا وبين القوم الفاسقين الذين لم يطيعوا أمرك. قال فإنها محرمة، قال الله سبحانه وتعالى لموسى فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم أن يدخلوها 40 سنة، ثم قال يتيهون في الأرض. 40 سنة للتحريم هي محرمة عليهم، ويتيهون يعني يتحيرون في الأرض، كم المدة الله أعلم. فالله سبحانه وتعالى جعلهم يتيهون في الأرض، المراد بالأرض سيناء كما هي أمامنا. لما عاد موسى عليه السلام من مصر وأهلك الله سبحانه وتعالى فرعون في هذا المكان الذي أمامنا، ثم ذهب إلى سيناء، ثم أمر الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا أن يذهب إلى الأرض المقدسة فامتنعوا، فكتب الله سبحانه وتعالى عليهم أنها محرمة عليهم. محرمة عليهم أي على الذين على الفاسقين، لذلك تاهوا في الأرض هؤلاء إلى أن هلكوا. وأما موسى عليه السلام فإنه فتحها مع الصالحين كما رجح ذلك ابن جرير رحم الله الجميع. إذن محرمة عليهم 40 سنة، وبعد 40 سنة أبيحت لموسى مع الصالحين، أما الفاسقين فأهلكهم الله سبحانه وتعالى في التيه. فلا تأس على القوم الفاسقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم يا محمد، اتل على قومك نبأ يعني قصة ابني آدم هابيل وقابيل بالحق إذ قربا، حين قربا قربانا إلى الله. قالوا هابيل قرب كبشا لأنه صاحب غنم، وقابيل قرب زرعا لأنه صاحب زراعة، فتقبل من أحدهما وهو هابيل، قالوا نزلت نار من السماء فأكلت قربانه، ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل فغضب وأضمر الحسد في نفسه، قال له قال لأقتلنك، فقال لما؟ قال لأن قربانك تقبل وقرباني لم يتقبل، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت يعني مددت إلي يدك لتقتلني انتقاما ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين في قتلك، إني أريد أن تبو يعني ترجع بإثمي إن قتلتني، إثم قتلي وإثمك الذي ارتكبته من قبل ولم يتقبل قربانك، فتكون من أصحاب النار، ولا أريد أن أبو بإثمك إذا قتلتك فأكون من أصحاب النار. قال الله سبحانه وتعالى وذلك جزاء الظالمين، هذا من قول الله سبحانه وتعالى. فطوعت زينت له نفسه قتل أخيه فقتله بعد ذلك فأصبح يعني صار من الخاسرين بقتله، فلما قتله لا يدري ما يصنع به، لأنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدم. قالوا فحمله على ظهره، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يعني ينبش التراب بمنقاره وبرجله ويثيره على غبار ميت حتى يعني أراه. قال ليريه كيف يواري، يعني يستر سوءة يعني جيفة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. والندم توبة، نقول من النادمين على حمله لأنه حمله، فندم على أنه حمله. ماذا فعل؟ حفر له كما شهد الغراب ثم دفنه ووراه. إذن فأصبح من النادمين، يعني النادمين على حمله، وإلا هو لم يتب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، أخرجه البخاري ومسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك، من أجل الفعل الذي فعله قابيل لما قتل هابيل، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، أي قتل نفسا شخصا وهذا الشخص لم يقتل أحدا، بغير نفس أو فساد في الأرض، قتل نفسا لم تفسد في الأرض. والفساد في الأرض بمعنى الكفر والزنا وقطع الطريق. الله سبحانه وتعالى يقول فكأنما قتل الناس جميعا، يعني يعذب كما يعذب قاتل الناس جميعا. فإن قيل إذا كان إثم قاتل الواحد كإثم من قتل الناس جميعا، دل على أنه لا إثم عليه في قتل من يقتله بعد قتل الواحد إلى أن يفني الناس. نقول المقدار الذي يستحقه قاتل الناس جميعا معلوم عند الله، فالذي يقتل الواحد يلزمه ذلك الإثم، والذي يقتل الاثنين يلزمه مثلاه، وكلما زاد قتلا زاده الله إثما. ومن أحياها امتنع عن قتلها، أو أحياها من غرق أو هلاك أو شد عضد نبي أو إمام عادل، فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن ترك قتل النفس المحرمة أو أن يعفو الأولياء عن المقتول عن القصاص أو يزجر عن قتلها وينهى، فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم، أي بني إسرائيل، رسلنا بالبينات، أي بالمعجزات، ثم إن كثيرا منهم من بني إسرائيل بعد ذلك، بعد هذه المعجزات، في الأرض لمسرفون، مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، تنبيه لا يصح في سبب نزولها شيء. ذكروا قصة العرانيين لما قدموا المدينة وهم مرضى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل. لكن القصة صحيحة، لكن ليس فيها أن هذه القصة سبب لنزول هذه الآية. إذن نقول لا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بمحاربة المسلمين ويسعون في الأرض فسادا بقطع الطريق أن يقتلوا، عندنا أحوال، الحالة الأولى أن يقتلوا، الثاني أو يصلبوا، الثالث أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الرابع أو ينفوا من الأرض، أربع عقوبات. القتل لمن قتل فقط، الحالة الثانية الصلب لمن قتل وأخذ المال، الحالة الثالثة القطع لمن أخذ المال ولم يقتل، والنفي لمن أخاف فقط، وهذا هو أرجح الأقوال. إذن قوله أو أو أو هذه لتعداد الحالات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك الجزاء المذكور لهم خزي في الدنيا، ذل في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من المحاربين والقطاع من قبل أن تقدروا عليهم، يعني من قبل أن تقضوا عليهم، فاعلموا أن الله غفور لهم ما أتوا رحيم بهم. فالله سبحانه وتعالى لم يقل فلا تحدوهم، فلا تقيم عليهم الحد، لأجل أنه يبين أن التوبة هذه بينه وبين الله، أما يعني حدود الله تسقط، أما حقوق الآدميين فلا تسقط، فالذي يقتل ويأخذ المال يسقط عنه الإثم، لكن يبقى أنه يجب عليه أن يرد المال ونحو ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا عقاب الله بأن تطيعوا، وابتغوا، يعني اطلبوا، وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعة، من الصلاة. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لإعلاء دينه لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا بالله ورسله لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا يملكونه ومثله معه أضعافه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، يعني يعطوا هذا الذي يملكون في السماء ما في الأرض جميعا ومثله، يعطوا حتى ينجون من عذاب الله، ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون، يتمنون أن يخرجوا من النار، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالخلود، وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، أي دائم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق يعني الذي يسرق، والسارقة أي التي تسرق. فاقطعوا أيديهما أي اليد اليمنى من السارق، واليد اليمنى من السارقة، فاقطعوا أيديهما. وبينت السنة أن إذن هي من اليمنى، وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا، إذا سرق ربع دينار فصاعدا، على تفصيل في الفقه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: جزاء بما كسب، بسبب السرقة، نكالا يعني عقوبة لهما من الله، والله عزيز غالب على أمره، حكيم في خلقه، شديد، عزيز شديد في انتقامه، حكيم إذا حكم بالقطع. يقول الأصمعي: قرأت هذه الآية وإلى جنبي أعرابي، فقلت لما انتهى من الآية لم يقل والله عزيز حكيم، قال والله غفور رحيم سهوا. فقال الأعرابي: كلام من؟ قلت كلام الله. قال: أعد، فأعدت والله غفور رحيم. قال: ليس هذا كلام الله. فتنبهت فقلت والله عزيز حكيم، فقال: أصبت، هذا كلام الله. فقلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: فمن أين علمت أني أخطأت؟ فقال: يا هذا، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. فمن تاب من بعد ظلمه، رجع عن السرقة، وأصلح عمله ولم يسرق، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. كما قلنا، التعبير بغفور رحيم إشارة إلى أن الله عفى عن، يعني فيها العفو عن حقوق الله، وأما حق الآدمي فلا يسقط بالتوبة، فلا يسقط بالتوبة. ألم تعلم، هذا استفهام تقرير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ إذن أطلب الرزق من الله، لا تسرق. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء تعذيبه، ويغفر لمن يشاء المغفرة له، والله على كل شيء قدير، ومنه التعذيب والمغفرة. يا أيها الرسول، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بيهودي وقد حمموه، التحميم أن يسخن الوجه بالحمم أي الفحم، وقد حمموه وجلدوه، فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا نترك الشريف ونقيمه على الوضيع، فقلنا: تعالوا نجمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فنزلت هذه الآية: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون، يعني لا يحزنك صنع وفعل الذين يسارعون في الكفر. يسارعون في الكفر أي يسارعون في الوقوع في الكفر، يقعون فيه بسرعة، بمعنى يظهرون الكفر متى ما وجدوا فرصة. من الذين قالوا آمنا بأفواههم بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وهم المنافقون. كذلك ومن الذين هادوا من اليهود سماعون، يعني قوم سماعون، يعني منهم ليس كلهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، الكذب الذي افتراه أحبارهم، يسمعون سماع قبول، سماعون منك لقوم آخرين، يسمعون يأخذون كلامك لقوم، يعني لأجل قوم آخرين من اليهود، لم يأتوك، وهم أهل خيبر، زنى فيهم محصن أو محصنان فكارهوا رجمهما، فبعثوا بعضهم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهم. يحرفون الكلم، كلام الله الذي في التوراة كآية الرجم، من بعد مواضعه، من بعد مواضعه التي وضعه الله عليها، أي يبدلون أحكام الله. هؤلاء الأحبار يقولون لمن أرسلوه إلى محمد: إن أوتيتم هذا الحكم المحرف، يقصدون وهو الجل، وهو الحكم المحرف، يعني الجلد الذي أفتاكم به محمد، قال: إن أوتيتم هذا فخذوه فاقبلوه، وإن لم تؤتوه أفتاكم بخلافه فاحذروا أن تقبلوه. هذا كله من باب التحريف، من باب التحريف. ومن يريد الله فتنته، يعني إضلاله، فلن تملك له من الله شيئا، في دفع الإضلال. والفتنة في القرآن لها معاني. المعنى الأول: الفتنة بمعنى الشرك. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتل حتى لا تكون فتنة، حتى لا يقع الشرك. وقال تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا بمعنى الشرك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني حتى لا يكون شرك. المعنى الثاني: الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، أي اختبرناك وابتليناك. ولقد فتنا الذين من قبلهم. المعنى الثالث: الفتنة بمعنى العذاب. قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. يفتنون أي يعذبون. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي عذبوا المؤمنين والمؤمنات. المعنى الرابع: الفتنة بمعنى الضلال. قال تعالى: ومن يرد الله فتنته، الآية التي أمامنا، أضلاله. وقال تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين، أي بمضلين. المعنى الخامس: الفتنة بمعنى المعذرة. ثم لم تكن فتنتهم معذرتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. المعنى السادس الفتنة بمعنى العبرة، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي عبرة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، في سورة الممتحنة. المعنى السابع الفتنة بمعنى الجنون، قال تعالى بأيكم المفتون، أي المجنون. المعنى الثامن الفتنة بمعنى الإثم، قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا، أي في الإثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر والتحريف والنفاق، ولو أراد الله تطهيرهم لا طهرهم، لهم في الدنيا خزي، أي ذل بالفضيحة والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، يعني مؤلم.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر،
2: التفسير الميسر.
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى

رشوة فيأخذونها، فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى أو أعرض عنهم. وهذا التخيير منسوخ بقول الله سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا مع مسلم إجماعا. وإن تعرض عنهم فلا تحكم بينهم فلا يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، والعدل تأخذه من شرع الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب المقسطين أي العادلين في الحكم. وكيف يحكمونك؟ هذا استفهام تعجب، وعندهم التوراة فيها حكم الله. هذا تقريع لليهود إذ يتحاكمون إلى من يجحدون نبوته ويتركون حكم الله في التوراة التي يعتقدون صحتها. إذن لم يقصدوا بذلك معرفة الحق، ثم يتولون يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم من بعد ذلك من بعد التحكيم. وما أولئك بالمؤمنين، يعني ليسوا بمؤمنين بمصدقين أن حكمك من عند الله، لأنهم يجحدون نبوتك. إن أنزلنا التوراة فيها هدى من الضلال ونور بيان للأحكام، يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا الذين وحدوا وانقادوا لله سبحانه وتعالى. للذين هادوا يحكم الأنبياء الذين هادوا لليهود، والربانيون والأحبار، الربانيون العلماء والأحبار العلماء، وبعضهم يقول الربانيون هم العلماء والأحبار هم الفقهاء أو القراء، والصواب أن الربانيون هم العلماء والأحبار هم العلماء. بما استحفظوا، يعني بسبب الذي استحفظوا أي استودعوه، يعني طلب الله سبحانه وتعالى منهم أن يحفظوه من كتاب الله، أن يحفظوا كتاب الله أن يبدل. وكانوا عليه شهداء، كانوا على ما في التوراة من الرجم شهداء، وكانوا على ما في التوراة من وصف للنبي صلى الله عليه وسلم شهداء بأنه حق. فلا تخشوا الناس أيها اليهود، لا تخشون إظهار ما عندكم، خوف من يهود خيبر إذا أخبرتموهم بالرجم ونعت محمد، واخشوني خافوني كذلك أيها المسلمون، لا تخشون الناس كما خشيت اليهود الناس فلم يقولوا الحق. ولا تشتروا بآياتي، يعني تشتروا أي تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا، تأخذونه على كتمان الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بغير ما أنزل الله الذي يترك شريعة الله ويحكم بحكم غير الله فهو يتحاكم إلى الطاغوت، وهذا كفر أكبر. على تفصيل في العقائد له تفصيل، هذا الحكم له تفصيل كثير. الله سبحانه وتعالى قال ولا تشتروا بآياتي. الآية في القرآن لها معاني، المعنى الأول الآية بمعنى العلامة، قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، علامة على كمال قدرة الله. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. المعنى الثاني الآية بمعنى المعجزة، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات أي معجزات، وإن يروا آية يعرضوا. المعنى الثالث الآية بمعنى الكتاب، قد كانت آياتي تتلى عليكم، يعني كتبي. المعنى الرابع الآية بمعنى العبرة، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية أي عبرة، وأغرقناهم وجعلناهم للناس آية أي عبرة. المعنى الخامس الآية الجزء المحدود من القرآن الذي يسمى آية، ما ننسخ من آية أو ننسها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى

0: وكتبنا أي فرضنا عليهم على اليهود فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس، أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلت نفسا، والعين تفقى بالعين، والأنف يجدع بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن، والجروح قصاص. الجروح إذا جرحت إنسانا الواجب، والجروح قصاص. ما معنى القصاص؟ أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فإذا جرحك تجرحه، هذا القصاص. إذا قتلك تقتله، هذا القصاص. أحيانا يجرحك لكن لا تستطيع أن تجرحه بمثل الذي جرحك به، فهنا لا يجوز القصاص، وإنما في الحكومة، يعني يعطى مقابل هذا، يعني يسمى حكومة، يحكم فيها القاضي بأن تعطى شيئا من المال. فمن تصدق به، فمن تصدق يعني بالقصاص بأن مكن من نفسه فهو كفارة له لما أتى. ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره فأولئك هم الظالمون. تنبيه، كان على بني إسرائيل الواجب القصاص أو العفو، إما أن يقتص أو يعفو، وليس بينهم دية في نفس ولا جرح، فخفف الله سبحانه وتعالى عن أمة محمد بالدية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقفينا أي أتبعنا على آثارهم، يعني على آثار النبيين بعيسى، أتبعنا النبيين فأرسلنا بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه، بين يديه هنا قبله، من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى، هدى من الضلال، ونور، بيان للأحكام، ومصدقا لما بين يديه من التوراة لما فيها من الأحكام، وهدى وموعظة للمتقين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. ما بين أيديهم، ما بين يديه في القرآن لها معاني. المعنى الأول اليد المعروفة: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، اليد المعروفة. المعنى الثاني: ما بين أيديهم أي ما خلفهم، ما بين أيديهم وما خلفهم. طيب، وما خلفهم يعني ما بعد خلفهم، يعلم ما بين أيديهم يعني ما خلفهم وما بعد خلفهم، كمال علم الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث: ما بين أيديهم أي الآخرة، وما خلفهم أي الدنيا. قال تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. فإتيانهم من بين أيديهم يعني بتزيين المعاصي، وفي الآخرة بأنهم لا يبعثون. له ما بين أيدينا وما خلفنا، يعني الدنيا والآخرة. المعنى الرابع: ما بين أيديهم وما خلفهم القبل والبعد، قبل وبعد. قال تعالى: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. من بين يديه يعني قبله، ومن خلفه يعني بعده. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني قبلهم وبعدهم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وليحكم، وقلنا ليحكم أمر من الله بأن يحكم أهل الإنجيل، يعني اليهود النصارى، أن يحكموا بالإنجيل. وليحكم يعني وقلنا ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الأحكام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والحكم بغير ما أنزل الله له أحكام كثيرة، تفصيلها في كتب وعلم العقائد. وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب القرآن بالحق، يعني نزوله حق وهو فيه حق، مصدقاً، قال مصدقاً لما بين يديه، بين يديه هنا بمعنى قبله من الكتاب أي الكتب، ومهيمناً، مهيمناً أي شاهداً، شاهداً عليه يعني على الكتب. فالقرآن جاء بما جاء به الكتب السابقة. فاحكم يا محمد بينهم، بين أهل الكتاب، إذا ترفعوا إليك بما أنزل الله، بما أنزل الله إليك في القرآن، ولا تتبع أهواءهم فتعدل عما جاءك من الحق. لكل الأمم، لكل جعلنا أيها الأمم، ولكل جعلنا منكم شرعة، شريعة، ومنهاجا أي طريقا واضحا يمشون عليه في الدنيا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على شريعة واحدة وكتاب واحد، ولكن فرقكم فرقا ليبلوكم أي ليختبركم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة، لينظر المطيع منكم والعاصي. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا بالبعث فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر الدين، ويجازي كلا منكم بعمله. وأنحكم بينهم يا محمد، بين أهل الكتاب إذا تحكموا إليك بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم. كرر الله سبحانه وتعالى هذه الجملة ليبني عليها ما يأتي، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، احذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال الله سبحانه وتعالى واحذرهم أن يفتنوك، يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأن ليس كل ما أنزل الله يريدون أن يغيرونه، لأن ما أنزل الله ليس فيه كثير من الترك من الشهوات ونحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم التي فعلوها، ومنها التولي عن حكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على جميعها في الآخرة. إذن يصيبهم ببعض ذنوبهم في الدنيا، أما في الآخرة فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليها كلها. إن وإن كثيرا من الناس لفاسقون، خارجون عن حكم الله سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يطلبون من المداهنة والميل، هذا أسلوب استفهام إنكاري ينكر عليهم. ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن من الله حكما، وهذا الكلام لا يعني يعرفه ولا يوقن به أن لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا عند القوم الذين يوقنون، خص الله سبحانه وتعالى القوم الذين يوقنون بالذكر لأنهم هم الذين يتدبرون ويعرفون حقائق الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، لا تجعلوا اليهود والنصارى أولياء توالونهم في دينكم وتوادونهم لأجل دينهم، بعضهم أولياء بعض لأنهم متحدون في الكفر، ومن يتولهم منكم، يتولى في دينه ويحبهم ويوادهم لأجل دينهم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم للكافرين. فترى الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم ضعف ونفاق، كعبد الله بن أبي المنافق، يسارعون في موادتهم وموالاتهم، يقولون معتذرين عن هذه الموالات نخشى أن تصيبنا دائرة، يدور بنا الدهر علينا من جذب أو غلبة، أو لا يتم أمر محمد فلا يهتمون بنا. قال الله سبحانه وتعالى فعسى الله، الله يقول فعسى الله أن يأتي بالفتح بالنصر لنبيه بإظهار دينه أو أمر من عنده يهتك ستر المنافقين أو يفضحهم، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم من الشك وموالاة الكافرين نادمين. والمرض، الله سبحانه وتعالى قال: فترى الذين في قلوبهم مرض. المرض في القرآن على معاني. المعنى الأول مرض البدن المعروف، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. المعنى الثاني المرض أي الشك، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم. المعنى الثالث الفجور، قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض أي فجور، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي فجور. كذلك المرض الجراحات، وإن كنتم مرضى أو على سفر، ولعل الجراحات يرجع إلى القسم الأول. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين آمنوا لبعضهم، بعضهم يقول لبعض إذا هتك الله سترهم يتعجبون: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، غاية اجتهادهم أقسموا أقساما مغلظة إنهم لمعكم في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: حبطت بطلت أعمالهم الصالحة فأصبحوا صاروا خاسرين في الدنيا بالفضيحة وفي الآخرة بالعقاب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، يعني يرجع منكم عن دينه إلى الكفر، هذا فيه إخبار من الله على أن بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سيرتد، لذلك ارتد جماعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى أبي موسى كما أخرجه الحاكم بسند لا بأس به. يقول الله سبحانه وتعالى: أذلة، يعني يعطفون، ليس معناه أنهم ذليلين، لا، معناه أنهم يعطفون على المؤمنين، أعزة أشداء على الكفار، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ولا يخافون لومة لائم. هم ليس كالمنافقون الذين يخافون لوم الكفار ولوم اليهود. ذلك فضل الله، هذا الأمر فضل من عند الله، يؤتيه من يشاء، والله واسع كثير الفضل، عليم بمن هو أهل لهذا الفضل. لما قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، إن قومنا هجرونا، لما أسلم عبد الله بن سلام اليهودي أسلم، قال: قومنا هجرونا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هؤلاء هم أولياؤك وليس أولياؤك قومك، وهم راكعون أي خاشعون لله سبحانه وتعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم على الكفار، فإن حزب الله، يعني جند الله، هم الغالبون، لأن الله ينصرهم، لأن الله سبحانه وتعالى ينصرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أولا هزوا، يستهزئون ولاعبا، يسخرون به، من الذين أوتوا الكتاب. هؤلاء الذين يسخرون ويستهزئون بدينك بدينكم، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار كذلك. أوتوا الكتاب من قبلكم، أعطوا الكتب قبلكم، وهم اليهود، وكذلك الكفار. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يحثنا على أن لا نتخذ الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا، نتخذهم أولياء، سواء الذي اتخذ ديننا هزوا ولعبا من أهل الكتاب أو من الكفار. لا ينبغي لنا الذي يتخذ ديننا ويهزأ بنا أن نتخذهم أولياء. واتقوا الله بترك موالاتهم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في إيمانكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم، ومن صفات هؤلاء المنافقين واليهود، وإذا ناديتم دعوتموهم إلى الصلاة وذلك بالأذان اتخذوها أي الصلاة هزواً ولعباً بأن يستهزئون بالصلاة ويتضاحكون. ذلك هذا اتخاذ الصلاة هزواً ولعباً ذلك بأنهم بسبب أنهم قوم لا يعقلون لا يعقلون ما لهم في إجابة الصلاة وما عليهم في استهزائهم بالصلاة. قل يا أهل الكتاب، تنبيه، لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية، ذكروا عدة أسباب ولا يصح منها شيء. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون هل تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن وما أنزل من قبل إلى الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبل أي من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أكثركم فاسقون، يعني لمخالفتهم ما جاء به الله سبحانه وتعالى على ألسن الرسل. تنبيه، هذه الآية لا يصح شيء في سبب نزولها. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم أخبركم بشر، بأكثر شر من ذلك، يعني من الذين تنقمون منه، مثوبة ثوابا يعني جزاء عند الله، أشد جزاء عند الله، من لعنه الله أشد شرا، أبعد عن رحمة الله، وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وذلك بالمسخ. تنبيه، هل القردة الموجودة هي يعني كما يقولون أحفاد القرادة؟ نقول تنبيه، ثبت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القردة والخنازير الموجودة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يمسخ قوما أو يهلك قوما فيجعل لهم نسلاً ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك، يعني قبل المسخ، هي موجودة قبل المسخ. فالله سبحانه وتعالى إذا مسخ قوماً لا يجعل لهم نسلاً، لا يتناسلون. وعبد الطاغوت، يعني وجعل منهم من عبد العبادة، يعني التذلل، الخدمة، يعبد الطاغوت، يعبد الشيطان بطاعته، أولئك شر مكاناً لأن مأواهم النار، وأضل عن سواء السبيل، يعني سواء يعني وسط السبيل، طريق الحق، طريق الحق. والسواء في القرآن لها معاني، المعنى الأول بمعنى الاستواء والمماثلة، قال تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء العاكف فيه والباد، هذا من باب الاستواء لا فرق. المعنى الثاني العدل، قال تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة عدل بيننا وبينكم. المعنى الثالث الوسط، خذوه إلى سواء الجحيم، يعني وسط الجحيم، وأضل عن سواء السبيل، يعني وسط الطريق المستقيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي وسط الجحيم. المعنى الرابع الأمر البين، قال تعالى: فانبذ إليهم على سواء، يعني على أمر بين، فإن تولوا فقل آذنتكم أعلمتكم على سواء، على أمر بين. المعنى الخامس القصد، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني قصد السبيل. والآية التي معنا يجوز كذلك أن تكون قصد السبيل، قصد السبيل، والمعنيان متقاربان. تنبيه، لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية. وإذا جاءوكم، أي منافقو اليهود، قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، يعني تلبسوا بالكفر، وهم قد خرجوا من عندكم متلبسين، يعني يدخلون بالكفر ويخرجون بالكفر، والله أعلم بما كانوا يكتمونه من النفاق. وترى كثيرا منهم من اليهود يسارعون في الإثم، يقعون سريعا في الإثم من الكذب والأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، والعدوان، يسارعون في الظلم، ويسارعون في أكل السحت من الرشوة والربا. لبئس ما كانوا يعملون، يعني بئس عملهم هذا. لولا، أي هل لا ينهاهم الربانيون والأحبار، يعني العلماء منهم، عن قولهم الإثم من الكذب ونحوه وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعونه هؤلاء الأحبار والرهبان، لأنهم تركوا النهي. وهذه الآية، تركوا نهي هؤلاء عن الإثم وأكل السحت، وهذه الآية من أشد الآيات على تاركي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله جمع بين فاعل المنكر وتارك الإنكار في الذم. قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية. وقالت اليهود، لما ضاق عليهم اليهود الأرزاق بسبب أنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا أكثر الناس أموالا، قالوا: يد الله مغلولة، مقبوضة عن إدرار الرزق علينا، إدرار الرزق علينا، غلت أيديهم، هذا دعاء عليهم، غلت أي مسكت أيديهم عن فعل الخيرات، ولعنوا بما قالوا، يعني بسبب قولهم هذا، بل يداه مبسوطتان، مبالغة في الوصف الجود، وفيه إثبات يدين على ما يليق بجلاله وعظمته. قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فيوسع الرزق على من يشاء ويضيق الرزق على من يشاء، لا اعتراض عليه. وليزيدن كثيرا منهم، سيزيد هؤلاء الذين يعترضون، ما أنزل إليك من ربك، الذي ينزله الله سبحانه وتعالى عليك من الآيات في القرآن، سيزيدهم طغيانا وكفرا، لأنهم يكفرون بالقرآن، فيزداد طغيانهم، كل ما أنزل الله آيات ازداد كفرهم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كل فرقة منهم تخالف الأخرى، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى وتعادي الأخرى، هؤلاء اليهود. كلما أوقدوا ناراً للحرب، لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، أطفأها الله، يعني كلما أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم ردهم الله وحفظه. ويسعون في الأرض فساداً، وأعظم الفساد هو المعاصي، هو الكفر، والله لا يحب المفسدين. فإذا لم يحبهم، من آثار عدم المحبة أنه يعاقبهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة،
4: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط،
4: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
3: الكسب الحلال.
4: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال.
4: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام، ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال، من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: نسيم الصباح، أهلا بكم أيها الأحبة مجددا. في ظل تسارع وتيرة الحياة وكثرة المؤثرات من حولنا، تبرز أهمية فهم الذات واكتشاف القيم والاحتياجات الشخصية، لما لذلك من أثر كبير في تحقيق التوازن النفسي واتخاذ قرارات أكثر وعيا واتزانا.
2: وللنقاش حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا الدكتور سلطان بن فهد مقلية، استشاري الصحة النفسية وطب الأسرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحك الله بالخير دكتور سلطان.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين.
2: يا أهلا وسهلا، حياك الله دكتور. دكتور سلطان، كيف يمكن أن نعرف القيم والاحتياجات الشخصية من منظور نفسي؟
3: طيب، مهم جدا هذا السؤال، ومهم جدا الناس يعرفوا كيف نفرق بين القيم والاحتياجات الشخصية، لأنهم مفهومين مختلفين. فالقيم هي المبادئ العميقة، المبادئ الداخلية اللي بتعطي حياتنا معنى وتوجه قراراتنا وتوجه أولوياتنا في هذه الحياة، مثل مثلا الصدق، النمو الشخصي، العائلة، الإنجاز، مثلا الصلاة. طيب، فهذه هي القيم الأساسية. الآن القيم الأساسية هذه كيف نعرفها؟ لازم نجلس بيننا وبين نفسنا، أو نجلس مع شخص يساعدنا أن نخرج هذا القيم. عادة القيم تنقسم عدة أقسام، والتمرين يبدأ بأنه نعرف قيمنا الدينية والأخلاقية في البداية، مثل ما قلنا مثلا الحفاظ على الصلوات، أو مثلا الحفاظ على صلاة الفجر مثلا في المسجد، أو إيش الأشياء اللي مهمة بالنسبة لك. طيب، أو بعدها تيجي القيم الشخصية، مثلا أنا أبغى أكون مستقر ماليا، أنا هذا قيمتي الشخصية اللي تهمني. قيم العائلة، إيش في عندك قيم تجاه العائلة؟ إيش في عندك قيم تجاه المجتمع؟ طيب، وهذه تختلف عن الاحتياجات. إيش هي الاحتياجات؟ الاحتياجات هي المتطلبات الأساسية اللي تحتاجها أنت لتشعر بالأمان وتشعر بالتوازن في هذا الحياة. ففي عندنا نموذج جدا مشهور استخدمه في العلم النفسي يسمى هرم ماسلو. فهرم ماسلو يرتب لك الاحتياجات من احتياجات أساسية في أسفل الهرم إلى احتياجات عليا. وفي الاحتياجات الأساسية فيها تبدأ باحتياجات فسيولوجية، مثلا حاجة للطعام، حاجة للبيت، حاجة للماء، الحاجة للنوم. وفي الاحتياجات الأمنية فوقها اللي هي الحاجة للصحة، الاستقرار المالي، أمان الشخصي. وفي الاحتياجات الاجتماعية، العلاقات، الأصدقاء. وبعدها في الاحتياجات التقدير اللي هي احترام الذات، الاعتراف بالنجاح. وفي أعلى الهرم تحقيق الذات اللي هو الوصول لمرحلة الإبداع والنمو الشخصي والوصول لكامل قدراتك.
1: نعم دكتور سلطان، يعني ما أبرز المؤشرات التي تدل على أن الإنسان لا يعيش وفق قيمه الحقيقية؟
3: تمام. الصراحة إحنا متى نتحدث عن القيم ومتى تطرأ لنا في العيادة نتكلم عن القيم وأهمية وضع القيم؟ عندما نلاحظ أنه الشخص يشعر بالضياع، يشعر بالتردد المستمر عندما يتخذ قرارات كبيرة. قرارات كبيرة مثل إيش؟ مثل مثلا تغيير وظيفة، تغيير بيت، تغيير مدينة، قرارات كبيرة والشخص يعاني من تردد. وكمان عندما يكون في إحباط وفراغ، مع أنه الشخص يكون ناجح، في نجاحات خارجية، مثلا حصل على ترقية في العمل لكن ما كان في رضا داخلي. فهنا نحتاج نعرف القيم الأساسية عنده، وهل الأشياء اللي حصلت له ماشية مع القيم حقته أو لا. وكمان إذا كان في تناقض بين أفعالك وقيمك، فمثلا الشخص بيقول لي أنا القيم عندي العائلة قيم أساسية عندي، لكن لما ترجع تشوف جدول يومه ما بنلاحظ إنه بيقضي وقت كفاية مع عائلته. أو برضو مشكلة شائعة إنه الشخص بيعتمد على قيم الآخرين، بيعتمد على قيم المجتمع وقيم العائلة، لكن ما يجلس ويعرف إيش قيمه الشخصية، إيش اللي هو يهمه فعلا. فهذه ممكن برضو تسبب مشاكل كثير، فإنه الشخص ما يعيش القيم.
2: طيب دكتور سلطان، كيف يؤثر عدم فهم الاحتياجات النفسية خاصة على التوازن الداخلي وأيضا السلوك اليومي؟ يعني السلوك اليومي مهم جدا.
3: أيوة، فمثل ما قلنا بكل بساطة، أنت ما تقدر تطير قبل ما تتعلم تمشي. طيب، فنرجع للهرم، لازم نلبي احتياجاتنا في الأساسية أول قبل ما نحاول نلبي احتياجاتنا الأعلى. طيب، فالاحتياجات الأساسية مثلا النوم والأمان المالي والعلاقات، لما ما تكون ملبى طبيعي إنه إحنا ما حنقدر نحقق ذواتنا وما حنقدر نبدع في حياتنا. فإيش اللي بيصير؟ الناس بيحاولوا إنهم يلبوا الاحتياجات العليا لكن يتناسوا أهمية تلبية الاحتياجات الأساسية. فإيش بيحصل؟ فبيفشلوا للأسف. طيب، زي ما ذكرنا في العلاج السلوكي المعرفي، في دائما فكرة، في دائما موقف، وفي بعده فكرة اللي هي أنا فاشل مثلا، وينتج عنها مشاعر اللي هي الإحباط في هذا السيناريو، وبعدها تحدث سلوكيات تجنب، خمول،

0: تمرين القيم اللي ذكرناه في البداية هي مجموعة من الدوائر، طيب دوائر متداخلة. دائما في نبدأ بالقيم الأساسية، يجلس الشخص مع نفسه ويعرف إيش الشيء المهم عندي بالأساس عندي، اتجاه الدين، اتجاه الأخلاق، بعدين اتجاه شخصيتك أو حياتك الشخصية، وبعدين اتجاه عائلتك، أصدقائك، ومجتمعك. الآن قارن بين القيم اللي أنت طلعتها في كل في كل نوع أو في كل خانة، واسأل نفسك كيف تظهر قيمي في أفعالي اليومية. طيب إيش اللي أحتاج أغيره لأعيش حياة متزنة مع قيمي، منسجمة أكثر مع قيمي؟ في كتابة القيم ما تكتب إيش يجب أني أشعر فيه، لا، اكتب ايش مهم عندك، ايش مهم عندك، مهم جدا، ايش مهم عندك، مو ايش مهم عند المجتمع ولا ايش مهم عند الناس. طيب الآن بعد خطوة كتابة القيم نجي لتمرين اسمه سجل النشاطات. بعد ما عرفنا قيمنا نكتب نشاطاتنا. كيف نكتب نشاطاتنا؟ نحط ايش النشاطات اللي عملناها في كل يوم من ايام الاسبوع، ونقارن برضو مزاجنا وإحنا بنسوي هذه النشاطات. بعد ما نعمل هذا التمرين نجلس نقرأ هذه النشاطات ونشوف قديش منها متماشية مع قيمي. طيب فإذا مثلا غالبا نلاقي الشخص ما بيعمل نشاطات كثيرة متماشية مع قيمه، مثل ما ذكرنا الشخص بيقول والله العائلة، قضاء وقت مع العائلة قيمة أساسية عندي، ولما ترجع لسجل النشاطات ما تلاقيه إنه بيقضي وقت كبير مع عائلته. فيكون جزء من التمرين إنه إحنا في الأسابيع الجاية نضيف له، نرتب له وقت إنه يقضيه مع عائلته، ونرجع نشوف إيش صار. حنلاقي سبحان الله في تحسن في المزاج، في رضا داخلي إنه الشخص بدأ يعيش حياة ماشية مع قيمه.
1: نعم، كيف ينعكس وضوح القيم والاحتياجات خاصة على جودة العلاقات مع الآخرين دكتور؟
0: طيب برضو علامة مهمة هنا إنه نذكرها، إنه الوضوح يقلل الاحتكاك ويزيد الانسجام. لما تعرف قيمك، مثلا قيم الأساسية الاحترام والنمو المشترك، أنت بنفسك حتختار علاقات تتوافق معها، وتبدأ تبتعد عن علاقات تتعارض مع القيم حقتك. وبرضه لما نعرف احتياجاتنا الأساسية، أنا إيش الاحتياجات الأساسية اللي أحتاج أقويها؟ مثلا أنت عندك احتياج الحياة الاجتماعية والحصول على التقدير، فأنت كونك عارف هذه الاحتياجات إنها تحتاج تتلبى هتخليك أقل اعتماد عاطفيا وأكثر قدرة إنك تعطي في هذه العلاقة. طيب عادة اللي بيصير، إحنا نوصل لما نعرف قيمنا ولما نعرف احتياجاتنا، حيكون في تواصل أوضح، وحيكون في حدود صحية، وحيكون في تقليل لموضوع التجنب والانسحاب، وهي مشاكل كبيرة جدا في العلاقات. فلما تتفق قيمك الشخصية مع قيم شريكك أو قيم أصدقائك، تزداد جودة علاقاتك وتقل كمان شعورك بالتشتت والضياع.
2: نعم، جميل جدا. طيب دكتور سلطان، يعني هل يمكن مثلا يعني أن تتغير القيم والاحتياجات مع مراحل الحياة، وبالتالي كيف نتعامل مع هذا التغيير؟
0: نعم، هذا سؤال شائع جدا صراحة، بيسألوه الناس، وإحنا بنقول لهم فعلا القيم ما هي ثابتة، القيم تتطور مع خبراتنا ومراحلنا في هذه الحياة. فقيمنا وإحنا شباب مختلفة عن قيمنا ممكن بعد الزواج، بعد مرحلة الأبوة، بعد مرحلة التقاعد. فالقيم ما هي صارمة، ولا أيضا الهرم اللي ذكرناه حق ماسلو حق الاحتياجات ما هو صارم. لا سمح الله ممكن تحتاج تنزل لمستويات أساسية في الأزمات، إذا مثلا فقدت وظيفتك، فأنت

0: ترجع تركز على احتياجك على الأمان، وتنسى مثلا الاحتياجات العليا في هذه الفترة اللي هي مثلا النمو الشخصي والتحقيق الذات. هذه ما نقدر نسعى لها إلا بعد ما تتلبى الاحتياجات الأساسية. كيف نتعامل مع التغيير؟ أنا نصيحتي للجميع إنهم يراجعوا قيمهم ونشاطاتهم كل 12 شهر عشان يشوف إيش اللي تغير إيش اللي ما تغير، ونبدأ نعمل سجل النشاطات كمان ونشوف هل إحنا فعلا بنعيش حياة وفق قيمنا ولا ما بنعيش حياة وفق قيمنا. طيب،
1: نعم دكتور كمل.
0: فالمهم عندنا إنه نعرف إنه التغيير حاجة طبيعية، ما نستغرب ما نتوتر إذا لاحظنا إنه قيمنا بتختلف مع يعني تغير مرحلتنا، ونحاول نتكيف مع السلوكيات الجديدة اللي بتفرض عليها تغيير القيم حقتنا. وإذا لاحظنا أي صعوبات ممكن نتحدث مع معالج نفسي عشان يساعدنا على إنه ننمو في حياتنا.
2: نعم، طيب دكتور سلطان، يعني أخيرا ما نصيحتكم لكل من يشعر بالتشتت أو عدم الرضا رغم يعني توفر الفرص في حياته؟
0: نعم، النصيحة الأهم الأهم الأهم، أعرف إيش قيمك. طيب، ابدأ بعمل تمرين الدوائر المتداخلة للقيم. اكتب قيمك مثل ما ذكرنا، الدينية، الأخلاقية، الشخصية، العائلية، المجتمعية. اكتبها كلها وخليك صادق وانت بتكتبها كلها. ايش مهم عندك؟ وبرضو افهم هرم ماسلو، شوف ايش في احتياجات عندك ما هي ملباه، خصوصا في الاحتياجات الأساسية. كيف جودة نومك؟ كيف جودة علاقاتك؟ حاول إنك تشتغل على احتياجاتك الأساسية قبل ما نبدأ نروح للاحتياجات العليا. شوف سجل النشاطات، اشتغل على، ابدأ راقب يومك، راقب نشاطاتك، راقب تأثيرها على مزاجك، راقب النشاطات اللي انت بتعملها متجهة مع قيمك. كيف انه سبحان الله بتحسن لك مزاجك بتحسن لك جودة حياتك. تذكر الضياع اللي بيصير غالبا عشان انت ما بتنسجم مع قيمك ولا مع قراراتك اليومية. الرضا بيجي بالتدريج، لكن بيجي غالبا لما تعيش حياة وفق قيمك وفق احتياجاتك. مثل ما قلنا، ما نحاول نطير قبل ما نعرف نمشي، لازم نثبت الأساس أول. لكن إذا استمريت بلخبطة بضياع مستمر، استشير معالج نفسي مختص عشان تقدر تطبق هذه التمارين بشكل دقيق أكبر.
1: نعم، جميل جدا. دكتور سلطان، ماذا تقول لمن يعني يعيش وفق توقعات الآخرين أو يسعى لإرضائهم على حساب ذاته؟
0: نعم، اللي أقدر أقوله إنه هذه الطريقة شائعة جدا عند الناس، وسبحان الله لها أسباب كثير. من أسبابها هي فعلا إنه إحنا ما جلسنا عملنا قيمنا، ما عرفنا إيش المهم عندنا، فنبدأ نتخذ قيم الآخرين على أنها هي قيمنا وهي أساسياتنا، ونبدأ يعني نرضي في الآخرين ونرضي في علاقتنا معهم، لكن بننسى نفسنا. فمرة ثانية أرجع للقيم حقتك، اكتبها وعيش لأجلها. إذا عشت حياة لأجل قيمك، أنت كذا نفعت نفسك، وبالدور الثاني نفعت عائلتك ومحيطك، لأنك حتكون سعيد أكثر وحتكون معطي أكثر في علاقاتك مع الآخرين.
1: نعم، جميل جدا دكتور سلطان. يعني احنا نحب نستثمر كثيرا وجودك معنا. ما علاقة الوعي في الصحة النفسية؟
0: طبعا الوعي هو الأساس، الوعي هي أول حاجة نشتغل عليها في أي مشكلة نفسية، إن نعي بوجودها دائما. مثل ما قلنا، في موقف، في فكرة، في الفكرة تؤدي إلى أحاسيس، إلى مشاعر، والمشاعر تؤدي إلى أحاسيس جسدية وسلوكيات. فإحنا ضروري نعرف إيش الموقف اللي بيسبب لنا الأفكار السيئة، اللي بيسبب لنا الشعور بالضياع. إيش الموقف، وهل هذا الموقف نقدر نغيره أو لا، وكيف نقدر نغيره، وكيف نقدر نغير سلوكياتنا تجاه الموقف. لكن الوعي هي البداية، هي بداية الطريق نحو اتخاذ سلوكيات كثير، نحو اتخاذ أساليب كثيرة في تغيير الأفكار وتحليل الأفكار وتحدي الأفكار، وكمان في اتخاذ سلوكيات جديدة بناءة تجاه حصول على حياة تتمتع بصحة نفسية صحية.
2: نعم. طيب دكتور سلطان، يعني الكثير والكثير يعني يعتبروا القيم والاحتياجات الشخصية يعني نوع من أنواع التلف الفكري. يعني كيف تنصحهم لاكتشاف القيم والاحتياجات الشخصية الملائمة لهم؟
0: نعم، الآن مثل ما قلنا، كثير كثير كثير من الناس
2: نعم.
0: نذكر لهم هذا الموضوع. نصيحتي المرة الثانية إنه تجلس مع شخص مختص وتشوف إيش المشاكل اللي في حياتك اللي أنت واقع فيها، لأنه غالبا حتكون في مشاكل في حياتك. مثلا الشخص اللي بيعاني من مشاكل في العمل، أو هذا الشخص اللي ذكرنا إنه ترقى ولكنه سبحان الله غير راضي. فنرجع للقيم الأساسية، إيش القيم اللي عندك اتجاه حياتك الشخصية؟ فممكن الشخص سبحان الله يقول والله أنا أحتاج وقت لنفسي، وقت لهواياتي، أو أحتاج وقت لأسرتي. فنلاحظ إنه الترقية اللي حصلت له في هذا العمل سلب له وقته، سلب له راحته الشخصية، سلب له يعني القيم، اللي تحقيقه للقيم الثانية اللي في حياته، أو كمان سلب له احتياجاته. فمثلا خسر نومه، خسر مثلا علاقاته الشخصية تأزمت. فهنا نرجع للشخص ونقول له اعرف قيمك، اكتبها وشوف كيف انت بتحققها في حياتك، خصوصا لما تتعرض لقرارات كبيرة ما انت عارف تتخذها.
2: نعم، احنا في الختام دكتور سلطان شاكرين ومقدرين تواجدك معنا وعلى هذه المعلومات وهذه النصائح الجميلة دكتور سلطان، شكرا جزيلا لك.
0: الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا، ويومكم سعيد.
2: يعافيك، يا هلا وسهلا، حياك الله. إذن أحبتي في الله، كان معنا الدكتور سلطان بن فهد مخلية، استشاري الصحة النفسية وطب الأسرة.
3: نسيم الصباح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام، وحديث متصل عن سلوى القلوب. وحين تتأمل حياة من عاشوا مع القرآن ترى بوضوح كيف كان القرآن لهم سلوى. فلم يكن القرآن عند الصحابة كتاب تلاوة فقط، ولا نصا يتلى في أوقات الرخاء، بل كان نورا يتقد في ليالي الخوف، وسلوى تنزل على قلوب ضاقت مرارة الفراق ووحشة الطريق. كانوا بشرا يجوعون ويخافون ويحزنون وتدمع أعينهم، ولكن القرآن كان حيا في قلوبهم، يسند قلوبهم عند الكسر ويرفعهم عند السقوط. كان القرآن أمانا لما ضاقت الأرض وتكاثر الأعداء، وصار الإيمان تهمة والحق جرما والطريق مفروشا بالأذى. لم يجد الصحابة ما يسكن روعهم كالقرآن. كانت الآيات تنزل فتبدد خوفا وتثبت قدما وتخبر قلوبا مرتعشة أن الله معهم، وأن القلة مع الحق ليست ضعفا، وأن الكثرة مع الباطل لا تمنح أمانا. فكان القرآن درعهم الداخلي وحصنهم الذي لا يهدم، والأمان الذي يقول لهم في أحلك اللحظات: لا تخافوا ولا تحزنوا فالله معكم. وإذا هجع الناس وسكنت الأصوات وبقيت القلوب وحدها مع أثقالها، قام الصحابة إلى القرآن يتلون كتاب الله، وتبكي معه قلوبهم فتسقط الدموع وترتفع الأرواح، ويزول حمل الدنيا شيئا فشيئا. لقد أدركوا معنى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وعاشوا بيقين مع قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأصبح القرآن لهم نورا يأخذ بأيديهم في دروب الحياة، ويخرجون به من ظلمات الألم وأوجاع الحياة للسكينة والأمان والإطمئنان. فإذا ضاق قلبك وأثقلتك الأحزان، فتذكر أن القرآن الذي سلى قلوبهم هو نفسه القرآن الذي بين يديك الآن. افتحه وتأمل معانيه، وعش متأملا متدبرا لآياته، ثم شاهد كيف تمتلئ حياتك بالسلوى.
4: سلوى القلوب.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الكهف من السور المئين التي تزيد آياتها على 100 آية، وهي من أوائل السور نزولا، وتمتاز آيات سورة الكهف بقوة ألفاظها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 19 وهي قوله تعالى:
3: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ بورقكم، فيقرأ بكسر الراء هكذا بورقكم، والورق هو الفضة. والمقصود بالآية: فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية إلى مدينتنا فلينظر أي أهل المدينة أحل وأطيب طعاما. ومن الخطأ قراءتهم بفتح الراء هكذا بورقكم، والورق هو ورق الشجر ونحوه. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ وليتلطف، فيقرأ بسكون اللام وسكون الفاء هكذا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فاللام في وليتلطف لام الأمر، والفعل المضارع يتلطف مجزوم بالسكون الظاهر على آخره وهو الفاء. ومن الخطأ قراءتهم بكسر اللام وفتح الفاء هكذا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
1: وأن أتلو القرآن.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:20.

0: وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد.
4: مرحبا بكم وأهلا
3: شيخ محمد. نود أن نتحدث في هذا اللقاء ونحن نستقبل الشهر الكريم، نود كلمة توجيهية بالنسبة للإخوة الصائمين جزاكم الله خيرا، وبماذا يجب أن يستقبل به هذا الشهر؟
4: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن من حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده أن جعل لهم مواسم خير تكرر عليهم، يزداد نشاطهم في طاعة الله عز وجل ويكثر ثوابهم فيها. من ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الكريم الذي فرض الله على عباده صيامه وندبهم إلى قيامه، رتب على ذلك خيرا كثيرا. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وجعل في هذا الشهر ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي ليلة القدر التي في آخر الشهر، العشر الأواخر منه، ورتب على قيامها خيرا كثيرا. قال النبي، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حثت نفسي وإخوان المسلمين على اغتنام هذه الفرصة المباركة بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل، واجتناب معاصي الله سبحانه وتعالى. لأن أهل العلم يقولون إن الحسنات تضاعف في كل زمان فاضل، والسيئات كذلك يعظم عذابها وتشتد عقوبتها في كل زمان أو مكان فاضل. وإني أحث إخواني على أن يصوموا الصوم الحقيقي المراد منهم، وذلك باجتناب المعاصي قوليها وفعليها الخاصة بين العبد وبين ربه، والعامة بينه وبين إخوانه من المسلمين. قد قال الله تبارك وتعالى مبين حكمة الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله الحكمة من الصيام، وهي حمل المرء على تقوى الله عز وجل، وتقوى الله تعالى هي القيام بأمره واجتناب ناهيه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ليس لله حاجة، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من حكمة الله عز وجل الصيام أن يدع المرء قول الزور وهو كل قول محرم، والعمل بالزور وهو كل فعل محرم، والجهل وهو العدوان على الناس. إذا كان كذلك فلا ينبغي لنا إطلاقا أن نفعل ما يفعله بعض الناس في هذا الشهر الكريم من إمضاء لياليه باللهو واللعب وربما بالأشياء المحرمة، وإمضاء أيامه بالنوم، وربما ينام الإنسان عن الصلوات المفروضة. الصلاة أفضل وأعظم من الصيام، فكيف يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن أن يضيع ما هو أهم لما هو أدونه؟ إنني أحذر إخوان المسلمين من معاصي الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك. ترك ما أوجب الله عليهم أو فعل ما حرم الله عليهم. حذروا أخواننا ولا سيما شبابنا من رجال ونساء من التسكع في الأسواق ليلا أو نهارا إلا ما دعت الحاجة إليه. حذروا أخواننا الباعة والمشترين من الكذب والغش والخداع. حذر أخواننا أهل الوظائف من التخلف عن الوظيفة أو إضاعة كثير من أجزائها أو إضاعة كثير من أوقات العمل بغير فائدة، سواء حضر أم لم يحضر. حذروا إخواننا الذين من الله عليهم بالقرآن الكريم حفظاً وفهما من أن يخالفوا هذا القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في القرآن: إنه حجة لك أو عليك. فما أحذر إخواننا الذين يقومون برمضان من السرعة البالغة راويح التي تمنع المأمومين على ما يسن لهم. إن بعض الأئمة لا يهمه أن تكون صلاته على الوجه المرضي أكثر مما يهمه أن يكون أول من خرج أو أن يكون عنده حشد كبير من الناس. وكثير من الناس ليس همه إلا العدد، أي عدد صلاة التراويح، ولا يهتم بروحها وهو الخشوع والقنوت بين يدي الله عز وجل. ولذلك تجدهم يختارون الأئمة الذين يخففون القيام ويتوافدون إلى مساجدهم، وهذا لا شك أنه من قصر النظر ومن تفويت الخير الكثير. فأحث إخوان الأئمة الذين يقومون الناس في ليالي رمضان، أحثهم على أن يطمئنوا في صلاتهم، أن يراقبوا الله تبارك وتعالى، وأن لا يهمهم أن يكثر العدد عندهم أو لا يكثر. المهم أن تكون الصلاة على ما يرضي الله تبارك وتعالى من الطمأنينة والتمهل في القراءة، حيث لا يخفي منها حروفا أو يغير حركة. وأحث إخوان المسلمين عموما على كثرة قراءة القرآن، تمهل وترسل، وأن لا يكون هم الإنسان أن يبلغ آخر الصورة أو آخر الجزء أو آخر القرآن. وإذا مر لآية سجدة فليسجد ولا يدع السجود، لأن بعض العلماء يقول إن سجدة التلاوة واجبة، إن كان هذا القول ضعيفا والصواب أن سجدة التلاوة ليست واجبة ولكنها سنة، أنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ السجدة في خطبة الجمعة، نزل وسجد، قرأها في الجمعة الأخرى لم ينزل ولم يسجد، وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا جميعا من يصومون هذا الشهر المبارك ويقومونه إيمانا واحتسابا.
3: لنا
4: الثواب والأجر، إنه على كل شيء قدير.
3: اللهم آمين.
5: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
6: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
7: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
8: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
7: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
6: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
7: وتزيد بإيمانك قدرا.
8: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
9: سلوى القلوب.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام خالدة، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا في ثمرات أعمال القلوب، ومن ثمرات أعمال القلوب الثبات على الحق. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث المسلم أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. صاحب القلب السليم يثبته الله على الحق ويصبره على ما يعرض له. وفي حديث أصحاب الأخدود لما أمر الملك بالأخاديد فخدت في أفواه السكك وأضربت النيران، وقال: من لم يرجع عن ديني فأقحمه، أي أقحمه فيها. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الصبي: يا أمة اصبري فإنك على الحق. ولما خرج قارون على قومه في كامل زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا في حسرة وتلهف: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. ومن ثمرات صلاح القلوب النجاح في الابتلاء. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وأصحاب القلوب المؤمنة السليمة أحرص الناس على الأجر والثواب ودخول الجنة فتكون لهم. والصبر من أعمال القلوب ومن صفات عباد الرحمن التي استحقوا بها الجنة العالية بفضل الله، ولقوا فيها التحية والسلام. قال الله جل وعلا: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال الله جل وعلا: وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال الله جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ولما كان في الصبر من حبس النفس والخشونة التي تلحق الظاهر بالباطن من التعب والنصب والحرارة ما فيه، كان الجزاء عليه بالجنة التي فيها السعة والحرير الذي فيه اللين والنعومة والاتكاء الذي يتضمن الراحة والظلال المنافية للحر. قال الله جل وعلا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟ قال أو اثنين. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا جبر الله لهم كل مصيبة بالجنة. ومن ثمرات صلاح القلوب الفلاح في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله: فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بالصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات، فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يفت أحد الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها. والله يجازي أصحاب القلوب المؤمنة السليمة بأحسن الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن كثير عليه رحمة الله: قسم من الرب أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم، أي ويتجاوز عن سيئها، بل إن الله يوفيهم أجورهم بغير حساب. قال الله سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن ثمرات صلاح القلوب محبة الله ومعية الله والبشرى من الله والصلاة من الله والرحمة والهداية. فمحبة الله لهؤلاء المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى: والله يحب الصابرين، وهذا أعظم شرف لهم وأكرم عطاء وأجل كرامة، والصبر من أجل أعمال القلوب، ومعية الله تكون معهم مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. وفي هذا دليل على أنه معان من قبل الله سبحانه وتعالى، يؤيده ويكلأه حتى يتم له الأمر. والمؤمنون الصابرون لهم البشرى من الله والصلاة والرحمة والهداية. قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنعم العدلان ونعمة العلاوة، فبالهدى خلصوا من الضلال، وبالرحمة نجوا من الشقاء والعذاب، وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب والكرامة. ومن ثمرات صلاح القلوب النصر، ينصر الله عباده المؤمنين، وقد ذكر الله جل وعلا النصر لعباد المؤمنين في غير موضع من كتابه، وقرنه بالتقوى، وبين أنه ينتصر العبد على عدوه من الكفار والمحاربين والمعاندين والمنافقين، وعلى من ظلمه من المسلمين، ولصاحبه تكون العاقبة. قال الله جل وعلا: بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وقال سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال إخوة يوسف له: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف، وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن ثمرات صلاح القلوب التمكين. قال ابن القيم عليه رحمة الله: سئل الشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجلين، أن يمكن يعني فيشكر الله عز وجل، أو يبتلى يعني فيصبر؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم. وقال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: جعل الله الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين، وكلاهما من أعمال القلوب الصالحة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، فالعمل به لا بد فيه من الصبر، بل وطلب العلم يحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ بن الجبل: عليكم بالعلم، فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحسنون. وإلى لقاء قريب استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
1: تمتاز ركعتا سنة الفجر بمزايا: 1 أفضل السنن الراتبة، 2 خير من الدنيا وما فيها، 3 تفعل حضرا وسفرا، 4 يسن تخفيفها، 5 يسن الاضطجاع بعدها، 6 لها سور وآيات مخصوصة تشرع قراءتها فيها.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن ابن عباس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، إلا أن الله قد فرض فرائض وسن سننا وحد حدودا وأحل حلالا وحرم حراما وشرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا. ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ومن نكث ذمة الله طلبه، ومن نكث ذمتي خاصمته، ومن خاصمته فلجت عليه، ومن نكث ذمتي لم ينل شفاعتي ولم يرد على الحوض. الحديث، رواه الطبراني. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن عروة بن عبد الله ابن قشير قال: حدثني معاوية ابن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار، فأدخلت يدي في جنب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلق الأزرار. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، ولفظه: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم وابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفرق على 73، 72 في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. رواه أحمد وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله عز وجل، والمكذب بقدر الله، والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والمستحل حرمة الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك السنة. رواه الطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريمي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج من أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ وائل، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمستمعات جميعا.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. نتحدث في هذه الحلقات لبرنامج من أعلام الفقهاء عن الأعلام الفقهاء، وابتدأنا حديثنا بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وما زلنا في سير هؤلاء الأعلام من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقة سيكون حديثنا حول العالم الفقيه زيد بن ثابت رضي الله عنه، سنتحدث عن شيء من سيرته، وسنتحدث عن شيء من فقهه ومن أقواله الفقهية بمشيئة الله تعالى. أولا دكتور، ندلف لحديثنا في هذه الحلقة بالحديث عن شيء من سيرة زيد بن ثابت رضي الله عنه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زيد هو خاتمة المفتين المكثيم الفتية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعده، وأفتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من المفتين بعد موته عليه الصلاة والسلام. وعلم الأقطار كما يقول ابن القيم رحمه الله إنما يرجع لأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع لابن مسعود في الكوفة، ويرجع كذلك هذا العلم لابن عمر وزيد بن ثابت في المدينة، وابن عباس في مكة. فعلم أهل المدينة إنما يرجع علمهم إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. لعلك تستغرب أن هذه المكانة العلمية والإفتاء والمكانة التي حظي بها، وهو يعتبر من المكثرين من الفتية رضي الله عنه وأرضاه، أن يصور المرء أنه يعني أسلم وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو كبير في السن. زيد من الأنصار، يعني لم يكن في مكة، إذن هو لم يشهد العهد المكي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو زيد بن ثابت من الضحاك الأنصاري الخزرجي أبو سعيد، ويقال بأنه أبو خارجة. زيد قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وله 11 سنة، فهو شاب صغير، لكنه لما قدم جاء به بن الخزرج، وجاء به الخزرج وأظن بني النجار جاء به قومه، فقالوا يا رسول الله هذا زيد قد حفظ 17 سورة من السور التي من القرآن الذي تتلو، فقرأ بعضهن على النبي قرأ بعضهن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته ولذكائه، فطلب منه أن يتعلم لغة اليهود السريانية والعبرية، وقال إني لا آمنه، فأراد أن يقرأ يكون له مترجم، وهذا أصل في الترجمة واعتبار الترجمة، وإذا هو أصل باعتبار الترجمة الاكتفاء بها بمترجم واحد، يعني في خلاف فقهي، وإن كان مسألة فقهية تأتي لاحقا، لكن هذا من أحد العملية في السيرة، يعني هل الترجمة في كتب القاضي، في الترجمة في مثلا الدعاوى والقضايا
2: يكتفى ب
3: نعم مترجم واحد أو لابد من أكثر من شاهد على الترجمة. النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بزيد يقرأ له الكتب ويترجمها، وذلك الصواب والاكتفاء بمترجم واحد، وإن كانت اليوم هي مكاتب معتمدة وقد يكون فريق عمل
2: لجان،
3: نعم، لكن هذه الترجمة إذا حصلت من ثقة فهي مجزئة. فزيد رضي الله عنه وارضاه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها قيل في 15 ليلة وقيل 17 ليلة. انظر إلى هذا حدة الذكاء والفطنة، وهذا حقيقة يؤكد أن ما يتكلم عن أعلام الفقهاء ثمة مواهب ربانية لهؤلاء العلماء ينبغي أن لا يغفل عنها. أي لا تظن أن بليدا يصلح أن يكون عالما، أو أن رجلا لم يؤتى قدرا من الذكاء والحفظ والعقل الواعي والحكمة أنه يكون من العلماء. العلماء نعم ربما يتفاوتون في الذكاء، يتفاوتون في شدة الحفظ، يعني بعضهم كان ربما يعني يحفظ من أول مرة، وقيل عن بعضهم أنه حتى يعني يغطي بعض الأسطر حتى لا تختلط عليه في الحفظ. الشعبي يقول رحمه الله: ما كتبت بيضاء في سوداء، يعني ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما كتب شيئا منذ أن يعني تعلم. قال: وما نسيت من العلم أكثر يعني لو حفظه غيره كان عالما. وما حفظ عن الشعبي أنه تردد مرة، أنه أخطأ في آية قرأها إلا مرة تردد وكان الصواب معه، هذا شدة الحفظ. لكن في النهاية
2: كان مشهور الشعبي رحمه الله بالحفظ،
3: بالحفظ نعم، ولذلك هم يتفاوتون في الحفظ، لكن قدر من الحفظ عندهم. هذا نحن نقوله لنعلم أن مكانة هؤلاء الفطرية، وأيضا نقوله ليعلم طلاب العلم اليوم الذين يريدون أن من أهداف هذا البرنامج أن يتأسى اللاحق بالسابق، يحاول أن يدرك هؤلاء القوم ويتعلم منهم. ليس القصد فقط أن يعرف أقوالهم، بل يعرف كيف بنوا الفقه وتعلموا. لما يعرف طالب العلم أن هذا الفقيه وهذا الإمام العظيم الذي تولى الفتية وإليه يرجع علم المدينة، حتى قال مسروق رحمه الله: أتيت المدينة وزيد من الراسخين في العلم، وهو يعني أسلم بعد هجرة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب11 سنة. ليعلم طالب العلم أن العلم ما في صغير وكبير، ممكن مرة يكون صغير ويبدأ في العلم فيؤتي الله عز وجل مبلغا عظيما من العلم ما ناله كبار المشتغلين بالعلم. وأيضا ليعلم طلاب العلم أن ليس العلم هو حكر على أذكياء الناس، لكن لابد من قدر من الذكاء، لابد من قدر من الاجتهاد الحفظ. ما يأتي العلم لنائم ومستهتر. كانك تريد أن تقول شيء
2: يا دكتور. الفطرة في أو الذهانة والفطرة هذه موجودة حتى في وقتنا الحالي، يستطيع يعني. ودكتور أنت ربما يعني تلاحظ في الطلاب لديكم فيه يعني يتفاوتون هؤلاء الطلاب من الفطنة ومن الذكاء ومن قوة الحفظ، وتجد أن بعضهم مثل يعني لا تستغرب عندما تقرأ مثلا أن الشعبي كان يحفظ وكان لا يردد ما يقوله يعني كثيرا، وتجد يعني حفظ الشافعي وغيرهم من الأئمة الأعلام، تجد أن في وقتنا الحالي من الأشخاص من إذا قرأ المعلومة أو إذا قرأ سطرا حفظه مباشرة.
3: صحيح.
2: فهذه سبحان الله يعني هي
3: فطرة ونعم. لا، وأيضا من من من حكمة الله وعدله أنه يؤتي على قدر اجتهاد المرء بعد فضله وليس على قدر المواهب.
2: أي.
3: يعني الذكاء هذا هبة من الله عز وجل، الحافظ هبة من الله عز وجل، لكن لم تري الله عز وجل منك اجتهادا وعملا لن يؤتيك، لن تفيدك. وربما يأتي من هو دونك في الحفظ ودونك في الذكاء ويجتهد في العلم فيؤتي الله عز وجل
2: ويتحصل.
3: فالله عز وجل يعطي على قدر ما يعمل المرء، لا على قدر ما وهبه من مواهب. هذه نعم تحتاج إلى شكر، فحافظتك وعقلك وذهنك نعم تحتاج إلى شكر، لكن عند نظر الله عز وجل إلى اجتهادك، ولو كانت الحفظ عندك دون غيرك، لو كان الفهم دون غيرك، لكن مع اجتهاد ستبلغ. يعني العلم هو ممنوع منه بليد الذهن تماما،
2: أي،
3: لكن الذي عنده قدر من الذكاء، وهذا غالبا ما يصل المرء إلى مثلا مرحلة جامعية إلا عنده قدر من الفطنة والفهم والذكاء. لكن كلما زادت النعمة على المرء كلما سهل عليه العلم. يعني زيد رضي الله عنه وأرضاه نشأ في المدينة، ووالده توفي في بعاث الذي كانت بين الأوس والخزرج، فنشأ يتيما ورعته أمه النوار بنت مالك رضي الله عنها. أسلم مع قومه وهو صغير رضي الله عنه، استصغر في بدر وفي أحد وترك لم يؤذن له بالجهاد، فراجع وهو يبكي، وأذن له يوم الخندق وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، وكانت أول مشاهد زيد رضي الله عنه. كان شغوفا بالعلم، حفظ القرآن وجمعه، ولذلك هو استطاع أن نقول هو جامع القرآن وشيخ الفرضين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأفرض أمتي زيد. زيد إليه يرجع علم الفرائض، حتى قال بعض العلماء: لو لم يكتب زيد الفرائض لضاع هذا العلم. فزيد كان فرضي الأمة، وكان كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وله مع القرآن قصة، هو أحفظهم وأتقانهم للقرآن من أتقانهم. فالقراءة والعلم والفرائض ترجع إلى زيد رضي الله عنه، وليس فقط إقراء وإتقان، بل هو كاتب وحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أبو بكر الصديق أن يجمع القرآن، أمر زيدا بجمعه وقال: لا نتهمك، فأنت كنت كاتبا للوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت شاب جلد. وهذه قضية مهمة جدا، العرب تقول: إنما السؤدد في السواد، السيادة والسؤدد تكون في سواد الشعر، سواد الشعر قبل الشيب. فإذا كثر أنت مثلا من جاءته الرياسة وهو شاب، سواء مشيخة قبيلة أو رئاسة
2: أو وزارة،
3: تجد أنه أنشط وأقوى، ويكون عنده من الجهد والنشاط والجد
2: والإنتاج
3: والفكر، ولود لأنه شاب ويعطي أكثر. فأما إذا جاءت في الغالب على كبر، فيكون أداء الإنسان أقل. فكان أبو بكر يلحظ هذا الملحظ في زيد، فقال له: وإنك شاب جلد. فأمره أن يقوم بجمع القرآن، واشترط زيد أن يكون على كل آية أن يشهد شاهدان حتى يكون ذلك أضبط. وثم في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه، لما أراد أن يجمع الناس على مصحف واحد، كان زيد من أعضاء اللجنة التي اختارهم عثمان رضي الله عنه، فهو شاهد الجمع الأول عهد أبي بكر الصديق، بل شاهد نزول الوحي، كاتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد معركة اليمامة جمعه للصديق، وتتبع زيد القرآن في الرقاع وصدور الرجال. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه ترأس اللجنة الثلاثية لجمع هذا القرآن الكريم، التي كانت من عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن الحارث، كان هو رئيسهم رضي الله عنه وارضاه، هو إمام الفتية، إمام الفرائض، توفي رضي الله عنه وارضاه عام 55 وقيل 54 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن ثابت كما قال أبو هريرة لما دفنوه، قال: قد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس خلفا وعوضا. فقد كان ابن عباس تلميذ له ملازم، ينام عند بيته يطلب العلم على يديه، فهو مجل للعلماء ابن عباس، وزيد مجل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل يده لما يقول له ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، يقول: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام. اسمح لي دكتور، نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا عن شيء من فقه زيد بن ثابت رضي الله عنه. مستمعينا الكرام، فاصل قصير، بعده سنكمل الحديث بمشيئة الله تعالى، ابقوا معنا.
1: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء.

0: دكتور تحدثنا عن شيء من سيرة زيد بن ثابت رضي الله عنه، ويعني هي الماحة بسيطة ويسيرة، ويعني يكفينا ما نشير إليه في هذه الحلقات كلها من السيار ومن الأقوال الفقهية. أشرنا إلى شيء من السيرة، لكن نريد أن نشير إلى شيء من فقهه رضي الله عنه.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان حديث عن فقه زيد لا ينبغي أن يبدأ إلا في الفرائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد. له اجتهادات وأقوال كثيرة في كل أبواب، لكن أنا أثرت أن أبدأ بالفرائض لأن هي التزكية النبوية له رضي الله عنه وأرضاه. المسائل الشهيرة جدا جدا لزيد وقول زيد فيها يا ميراث الجد والإخوة. هذا المسألة ربما أشرنا إليها في فقه الصديق رضي الله عنه، أن الصديق
0: يرى أن الجد هو بمثابة
1: الأب، ولم يورث الإخوة. زيد رضي الله عنه استعمل القياس وشبه هذا الميت بشجرة لها أغصان، واستعمل المقايسة لها أغصان، غصن في الأعلى وغصن في الأسفل، فكلا الغصنين منها ولها، لا مزية لغصن على الآخر. فهذا الميت الذي توفي له إخوة غصان متساوية وغصان أعلى، فهذا الغصن يكون هنا في اليمين وغصن أعلى منه، فكلها أغصان لهذه الشجرة. فكان زيد رضي الله عنه وارضاه مذهبه أنه يرى توريث الإخوة مع الجد، وأن الجد لا يحجب الأخوة مطلقا كالأب، بل إنهم يتقاسمون، ومذهبه مشروف المقاسمة، بشرط هو يرى أن الجد أرفع منزلة، لذلك يشترط ألا يقل نصيب الجد عن الثلث إذا لم يكن معهم صاحب فرض. يعني إذا ما في صاحب فرض فالجد يجب ألا يقل عن الثلث. أما إذا وجد أصحاب فروض، أن فروض تزاحم الجد عصبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجلين ذكر، فلم يد أصحاب فروض فقط جد وإخوة، هو متى يكون الثلث أحظ له؟ إذا كان يعني يكون المقاسمة حظ له ما لم يكن الإخوة ضعفي الجد. فإذا كان معهم صاحب فرض يشترط أن لا ينقص الجد عن السدس. هذه المسائل المعروفة لزيد
0: والمشهورة
1: مشهورة. مسألة لطيفة وظريفة أيضا في الفرائض، مسألة مشتركة
0: ألا وهي
1: المسألة المشتركة وإن تجد زوجا وأما وريثا، وإخوة للأم حاز الثلثة، وإخوة لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمي. هذه المسألة تسمى الحجرية وتسمى اليمية وتسمى المسألة المشتركة وتسمى الحمارية. وإن تجد الرحبي يقول إن تجد زوجا وأما وريثا، عندنا زوج وأم، وإخوة للأم حاز الثلثة، إذا هلك هالك عن زوج وأم وإخوة لأم، الزوج سيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب، والأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة. المسألة تكون من كم؟ من ستة. النصف ثلاثة للزوج، السدس واحد لمن؟ للأم. بقي كم من الستة؟ هذه أربعة راحت، بقي كم؟ بقي اثنان. الجمع من الإخوة لأم يأخذون الثلث إذا كانوا جمعا، فهم شركاء في الثلث، فجمع الإخوة يأخذون الثلث. الثلث كم من ستة؟ اثنان. فأصبحت لها مسألة كم؟ ستة كاملة. أن تجد زوجا وأما ورثة، وإخوة للأم حازوا الثلثة، وإخوة لأم وأبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب الآن أحلقنا الفرائض بأهلها، الزوج أخذ النصف، الأم أخذ السدس، الإخوة اليوم أخذ الثلث، بقي أهل ما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي شيء، العصبة لا يأخذون. طيب العصبة من هم الآن؟ الإخوة الأشقة. عمر رضي الله عنه لم يورث الإخوة الأشقة لأن الفروض استغرقت انتهت. زيد رضي الله عنه، طبعا عمر رجع وورثهم بالمرة الثانية، زيد مذهبه توريث الإخوة الأشقة، لأن القصة ما حصلت مرة ثانية في عهد عمر، أعطى أهل الفروض فروضهم، الإخوة الأشقة اشتكوا قالوا هؤلاء إخوة لأم أخذوا الثلث، طب نحن ندلي بأم وأب أقوى أشقة، قالوا هب أن أبانا حجر، في رواية هب أن أبانا

0: حمار يعني ما لنا أب يعني جعلنا معهم إخوة لأم وإخوة لأم وأبي وسارقوا المال بفرض النصب فاجعلهم. هذا مذهب زيد الرحبي عبد الشافعي على مذهب زيد رضي الله عنه وارضاه. فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمن.
1: لا لا يعني ليس لكن لماذا جاءت الفتوى في يعني في في في رأي عمر في المرة الأولى ألا يورث الأشقاء الأخوة الأشقاء؟
0: لأن النص ألحق الفرائض بأهلها.
1: أي
0: فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب ألحقنا فرائض بأهلها بقي
1: انتهت.
0: انتهت قاعدة العصبات أن العصبات يأخذون ما فضل إذا ما بقى شيء ليس لهم شيء. لما جاء الأخوة في القضية الأخرى قالوا هب أن أبانا حجر يعني انسى قصة الأب اجعلنا كلها لأم. زيد قال ورق فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمن. هذه مسائل لطيفة يعني مسائل المواريث. أيضا يعني في مسألة منحة في أمر العلاقات صح التعبير الأسرية أو ما يتعلق بأحكام الأسرة دعنا أخذ شيء في النكاح. مسألة مشهورة حقيقة اليوم وهي مسألة تحريم الزوجة يقع فيها بعض الناس هداهم الله وتجد أنه يتساهل عليه الحرام أو زوجته عليه حرام يقول تحرم عليه زوجتي. هذه المسألة أولا مسألة عظيمة ينبغي المرأة لا يتلفظ بها ولا
1: هي بمعنى الظهار تدخل في معنى
0: الآن سأذكر لك هذا. هذه المسألة ذكر ابن القيم فيها 15 قولا. عثمان رضي الله عنه وارضاه مذهبه الشهير أنها ظهار كما ذكرت أستاذ وائل وهو مذهب الحنابلة. إذا قال الرجل زوجته عليه حرام ظهار ويعرف مع ظهار منكر من القول وزور فهو آثم وقال منكر من القول وزور وينبغي عليه أن يعتزلها ولا يقربها حتى يكفر والكفارة عتق رقبة إلا ما يجب في صيام شهرين متابعين أمر عسر جدا. الأقوال فيها كثيرة والذي اختاره زيد رضي الله عنه وارضاه عنه قولان مشهوران. قول أنها يمين على كل الأحوال وهو الثابت الصحيح فالرجل ودل على الفتية اليوم أنها يمين ما لم ينوي غير ذلك ينوي الطلاق أو ينوي الظهار ونحو ذلك. فغالبا الرجل يقول زوجته عليه حرام إن لم يكن كذا لم يحصل كذا يريد أن يؤكد كلامه أو يمتنع من شيء. فزيد يرى أنها يمين وعنه قول أنها بائن بالثلاث ثلاث طلقات لكن القول الأول هو الأشهر. وكذلك في الأسرة مسألة لا أريد أن أطيل فيها لكن لا بأس من المشترك اللغوي عند العلماء المطلقات عدتهن ثلاث قروء. الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار؟ هذا القر لفظ مشترك عند العلماء يطلق على الحيض ويطلق على القر. مذهب الحنابلة أن الأقراء هي الحيضات يعني تعتد بثلاث حيضات. المروي عن زيد رضي الله عنه وارضاه أن الحيضات أن الأقراء هي الطهر فيعتبر العدة ثلاثة أطهار وليس ثلاثة حيضات ثلاث حيضات. دمنا احنا أيضا طالما نحن ما زلنا في الأسرة في مسألة يمكن قليلة لكن كانت شهيرة عند العرب قديما وهي تخيير الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم خير زوجاته إن شئتن أن تبقين وإن شئتن أن يعني تذهبن فخيرهن عليه الصلاة والسلام. وخشي أن عائشة رضي الله عنها وارضاها صغيرة السن أنها تستعجل وتختار نفسها لأن النفقة لما قلت وطلبنا النفقة خيرهن عليه الصلاة والسلام. طبعا ما في أحد يختار على النبي صلى الله عليه وسلم أحد لكن خشي أن عائشة صغيرة السن تستعجل فقال لا عليك أن تستشيري أبويك. فقالت يا رسول الله أستشير بك يعني ما يمكن المسألة هذه. لو الرجل قال لزوجته الخيار لك ملكتك أمرك وقالت اخترت نفسي ماذا يترتب على قولي هذا؟ هل يعتبر طلاق بائن؟ هل تعتبر طلقة واحدة رجعية؟ هل تعتبر ثلاث طلقات؟ هذا خلاف فقهي. إذا قال الرجل اختيار زيد رضي الله عنه وارضاه أنها طلقة واحدة رجعية يعني إذا اختارت نفسها فهي طلقة واحدة رجعية.
1: طيب جميل.
0: إذا في مسألة في البيوع يعني ما أدري الوقت يعني يسعنا ولا
1: تفضل دكتور بنجي.
0: في مسألة في البيوع والمعاملات وهي مسألة استثناء اليوم ممكن تحصل يعني ممكن تشتري. طيب اليوم كثير من الناس ربما لا يأكل رأس الذبيحة الشاه وبعض المقادم مثلا أو كذا ما يحبونه مثل السابق. يعني في السابق الناس الحمد لله على النعمة وربما مع جوعهم لا يتركون شيئا من الشاه إلا ويأكلونه ويجدون له طريقة، حتى الجلد يزعم منه، تعرف ما يزعم من القرب ونحو ذلك اليوم يتركونه. فهل ممكن تشتري شاه ويستثني البائع شيئا منها؟ يعني مثلا البائع هذا
1: يبيعك الشاه ما عدا رأسه،
0: ما عدا الرأس، هو عنده مثلا رغبة يحب الرأس ويستثني الرأس، يستثني الجلد، يعني يدبغ الجلد هذا ويضع أو يضع أحذية ونحو ذلك شركة، هل له ذلك؟ الذي عليه كثير من الفقهاء المنع. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، يعني البيع لابد فيها العلم. فأنت هل يجوز بيع الحمل؟ الحمل مجهول.
1: لا.
0: طيب قالوا إذا استثنى الحين في المبيع هذا الرأس، استثنى الجلد، هذا يصبح فيه جهالة المستثنى، يعني هذا يجعل الباقي
1: قدر المستثنى غير معلوم،
0: يعني المستثنى الرأس. نعم. والجلد بس إيش كم حجم الجلد هذا بعد السلخ؟ الرأس ما
1: فيه شيء من الجهالة.
0: نعم. الصواب الذي عليه جل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم زيد بن ثابت هو جواز هذا الاستثناء، لأن المبيع معلوم على عليه من الاستثناء. الآن إذا قال لك هو المشكلة في الجهالة، دائما في جهالة المبيع ليس في جهالة الاستثناء. فهو إذا قال له أبيعك هذا الشاه وأستثني حملها، حتى الحمل مجهول، نعم، بس هل الحمل كان داخل في العقد ولا غير داخل؟
1: كان داخل.
0: لا يعني لما استثناء
1: عندما استثناء ليس،
0: لا ليس داخلا. إذا ما علي أنا، يعني هو النهي عن الجهالة في البيع. الآن هو الحمل هل كان ضمن عقد البيع لما استثني؟
1: لا.
0: لا. إذا دعه مجهولا، هو لم يبيعني شيئا مجهولا، هو استثنى شيئا مجهولا من حقه. استثنى الرأس، باقية في الشاة ما معيني.
1: هي.
0: واضحة. استثنى الجلد، الجلد مجهول، مجهول هل يخرج سليم، يخرج معي، بتعرف بعد
1: هو الاستثناء إن كان مجهولا لا يضر،
0: لا يضر، لأن المبيع معلوم. اللبس اللي حصل عند جماعة من الناظرين في الفقه ظنوا أن الاستثناء هذا الذي فيه جهالة يؤثر على البيع. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني والشريعة تشترط العلم بالمبيع، العلم بالمبيع لا لم يتضرروا، ذاك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم زيد لاحظوا هذا المعنى ولم يلتفتوا إليه. والمسائل كثيرة، أخترت جملة من المسائل التي يحتاجها الناس والله أعلم.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم في هذا اللقاء الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
0: العفو أستاذ وائل، شكرا لكم ومستمعينا جميعا.
1: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام تقبلوا تحياتي، محدث أحدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرا. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريمي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي، ويخرجه ماهر ناظر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

تنتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. كما عودناكم في كل حلقة سنعيش وإياكم مع فوائد دينية وعقائدية تتضمنها تلك الأوراق، نحاول أن نخرجها إليكم ونعيش الروحانية الموجودة في تلك الآيات، التأملات الموجودة في تلك الأحاديث النبوية. سنخرج لكم بعض الفرائد وبعض الأفكار التي تختبئ في بطون الدفاتر والكتب. دعوني باسمكم جميعا مستمعي الكرام في كل مكان أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد بن سليمان المهنا، داعي ومستشار شرعي وقانوني. حياك الله يا أبو عبد الرحمن.
3: سلمك الله وعافاك وسلم المستمعين والمستمعات.
2: أستاذ محمد، اليوم سنبدأ حلقتنا بوقفة وتأمل مع آية وتفسيرها، وهي قوله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أحسن ولا أجمل ولا أكمل من البداية بكتاب الله عز وجل، وهذه الآية التي ذكرتها سلمك الله هي قول الله عز وجل: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ميقات ربه، وخلف على قومه هارون، قال له: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فذهب موسى إلى ميقات الله عز وجل ورجع، ووجد شيئا مغضبا مؤسفا كما قال الله عز وجل، فرجع غضبان أسفا، وجد قومه يعبدون العجل من دون الله. سبحان الله،
2: مع أنه المدة ليست طويلة،
3: المدة ليست طويلة، هي 30 ليلة وأتمها الله عز وجل بعشر فقط. فلما رجع وجد قومه يعبدون العجل من دون الله، فغضب عليه السلام غضبا عظيما. وغضب الله تبارك وتعالى قبل ذلك، وأخبرنا الله عز وجل عن ذلك بقوله: إن الذين، شوف ما يدل على غضب الله عز وجل على هذا، قال: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. لكن سبحان الله، وهنا تأتي اللفتة التي أردت أن أبينها، مع أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية الغضب، غضبان أسفا، إن الذين سينالهم غضب
2: من ربهم
3: وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، كل هذا يدل على أن السياق فيه غضب،
2: وأن هؤلاء خسروا وخابوا،
3: وأنهم فعلوا شيئا عظيما. ومع ذلك على طول بعدها بآية قال عز وجل: والذين عملوا السيئات. لازلنا نتكلم مع الذين عملوا السيئات، اللي هم
2: اتخذوا العجل
3: ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فمع أنه غضب عليهم وتوعدهم، إلا أنه فتح لهم الأبواب في حال واحدة: إذا تابوا وأنابوا. بعض الناس يقول: الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقول: الشرك لا يغفر أبدا، لكن الآية لا تتكلم عن إنسان مات على الشرك، وإنما إنسان دعي إلى التوبة فتاب من الشرك في حياته.
2: يا سلام،
3: فقد فتح الله عز وجل لهؤلاء المشركين باب التوبة لعلهم أن يتوبوا فيغفر لهم، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فما ظنك يا أخي، ما ظنك يا أختي، ما ظنكم بمسلم يقول لا إله إلا الله ثم يعصي الله بشيء من المعاصي؟ أفلا يكون مبشرا بالتوبة إن هو تاب وأناب؟ بلى والله، بلى والله. فمن العبد الضعيف الندم والتوبة والاستغفار، ومن الرب الكريم العظيم الرضا والمغفرة والرحمة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
2: الله جميل أستاذ محمد، إشاعة يعني إشاعة هذه الروح عند من يتولون إصلاح الناس أو يقومون، من أب، من معلم، من داعية، لماذا نغلق الأبواب لنا على الناس؟
3: هناك باب الترغيب وباب الترهيب، هناك باب الترجية من الرجاء مأخوذة من الرجاء، والتخويف مأخوذة من الخوف. فالذي يغلب جانبا على جانب هذا مخطئ. الذي يأخذ بمنهج الكتاب والسنة يرجي ويخوف.
2: يا سلام.
3: فالله عز وجل في هاتين الآيتين خوف أشد التخويف ثم رجى أعظم الرجاء. فالإنسان ينبغي أن يكون متوازنا، سواء كان أبا أو داعية أو معلما أو غير ذلك، يكون عنده توازن ويكون باب الرجاء موجودا. لأن بالذات الناشئة الصغار يمكن ما يعني يهتمون كثير بالتخويف، لأن ما يكون عنده من حياة القلب ما يجعله خائفا من عذاب الله، بينما إذا رجيته ربما كان ذلك سببا لقبوله وإقباله. فأقول علينا أن نستخدم هذا وهذا، وهذا منهج القرآن العظيم.
2: يعني اليوم مر علي مقولة لابن حجر في حديث بشروا ولا تنفروا، في لما أرسل معاذ وموسى إلى اليمن، أظن ابن حجر علق عليه تعليق أنه قال في من أجمل فوائدها أن الإنسان يؤخذ يعني بالشوية بالتدرج. نعم. يقول حتى الصغير عندما يريد أن يبلغ أو المسلم. فجميل هذا، أنه يعني يليتنا نحسن أيضا فتح باب هذه النوافذ لنا. نعم. إحنا نحسن الخوف والتقريع فقط.
3: نعم. الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن الحكمة أن يكون الإنسان متدرجا في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وباب التدرج بالذات هذا مذكور حتى في كتب ما يسمى بالتشريع الإسلامي، أو مثلا كتب تاريخ الفقه الإسلامي. كيف حرم الخمر؟ كيف حرمت الخمر؟
2: تدرج.
3: بالتدرج. كيف حرم أيضا الربا؟ كيف فرض الصوم؟ كيف يعني فيه تدرج عظيم،
2: وهذا منهج،
3: هذا منهج وهو موافق تمام الموافقة لطبيعة الإنسان.
2: يا سلام. دعنا ننتقل إلى محورنا الثاني، وهو لازلنا في الجمال ونريد أن نتحدث عن أجمل الصحابة صوتا.
3: الله أكبر.
2: يا ترى من هو؟
3: نحن في جمال مع هذه الآثار النبوية وآثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا المسألة متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكننا لن نتكلم عن جمال صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس في كل شيء. وذلك قال الصحابي سمعته يقرأ في سورة العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: حاز الكمالات.
3: اللهم صل على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم جميل يحب الجمال، والله عز وجل كما في الصحيح جميل يحب الجمال. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم جميل الصوت، أيضا كان يحب الصوت الجميل. ولذلك تعرفون حديث ابن مسعود قال اقرأ علي القرآن، فلما قرأ عليه بكى النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما في رواية، هو في الحديث في الصحيحين، قال فرأيت دموعه تسيل على خديه عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يذهب في الليل ويخرج من بيته، وإذا سمع أحدا من أصحابه يرتل القرآن، لأن الصحابة يرتلون القرآن في أفنيتهم، تعرف في السابق يعني ما في تكييف، فالناس يصلون أو مثلا ينامون أحيانا في الأفنية عشان التهوية وكذا. يقول الراوي إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليلة من الليالي فوقف عند باب الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، فلما كان من الغد قال له النبي صلى الله عليه وسلم.
2: لحظة، أبي موسى الأشعري اسمح لي.
3: نعم.
2: اللقب هذا الأشعري من فين أصلا هو؟
3: الأشعريون هؤلاء أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن. إيه نعم.
2: وهل اليمن إيش عندهم ميزة؟
3: إيه نعم، أهل اليمن فيهم رقة القلوب، وأيضا الأشعريون لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربوا مضارب يعني خيام، فكان يسمع لهم دوي بالقرآن. الله. يعني كانوا أهل تلاوة، كانوا أهل حب للقرآن، كانوا أهل إيمان قيام الليل. فأمثلهم طبعا وأعظمهم وأعظم هذه الأمة صوتا هو أبو موسى الأشعري. نرجع إلى الحديث، يقول فلما غدا أبو موسى في الصباح وكان النبي صلى الله عليه وسلم
2: الليل الرسول استمع له،
3: إيه في الليل استمع إليه، في الصباح هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة يا أبا موسى. ثم قال له كلمة ذهبت مثلا عظيما إلى يوم القيامة، قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
2: الله.
3: لأن داود عليه الصلاة والسلام هو أعظم الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتلاوة.
2: جمال الصوت.
3: يا جبال أوبي معه والطير.
2: الله.
3: كان إذا قرأ كل الجبال والطيور ترجع معه من جمال صوته. وأولين له التلاوة، كان يأمر بفرسه أن تسرج فيقرأ كتابه في هذه المدة اليسيرة، سهلت عليه التلاوة. ومعجزات الأنبياء وكراماتهم هذا شيء لا ينكر.
2: صحيح.
3: الشاهد من هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم أثنى عليه فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون تلاوة أبي موسى، فكان إذا صلى بهم إماما قالوا: ليته قرأ بنا سورة البقرة.
2: الله، من جمال الصوت ما وده يسكت
3: ما ود... نعم إيه والله. وكان إذا حضر مجلسا من مجالس أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال له: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى القرآن والصحابة يستمعون. وفي رواية لابن حبان قال: فيقرأ عليهم القرآن ويتلاحن فيه، يعني يرتله بصوته. قال الإمام الذهبي رحمه الله، اللي هو أعظم يمكن المؤلفين في السير،
2: تتبع لسير الناس،
3: يعني هذا الذهبي كأنما قيل عنه كأنما عرض الناس كلهم أمامه فجالس يعلم عنهم، يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، كأنه يراهم سبحان الله من قوة علمه
2: وقدرته على جمع البيانات والمعلومات،
3: قدرة حقته قدرة عظيمة وحفظ لهذا. ولذلك أعظم كتاب في الدنيا في ما يتعلق بتراجم الرجال سير أعلام
2: النبلاء.
3: ذكر فيه الصحابة والتابعين، وذكر فيه العلماء والصالحين والملوك والشعراء، وذكر القادة والفاتحين، ذكر شيء عظيم جدا في 25 مجلدا،
2: يا سلام،
3: واختصر أيضا في 3 مجلدات وفي 4 مجلدات. المقصود من هذا الكلام أن هذا الإمام، وله كتاب على فكرة اسمها طبقات القراء، يتكلم فقط عن القراء من الصحابة ومن بعدهم، قال: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن.
2: يا سلام، يا سلام.
3: يعني هذا تقريبا هو أعظم إنسان في هذا المجال، هذا رقم واحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دعنا نأخذ فاصل يسير ثم نعود إليك.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل في برنامجكم ثمرات الأوراق، وكرر الترحيب بضيفي، حياك الله أبو عبد الرحمن.
3: سلامك الله وعافاك.
2: دعنا ننتقل إلى أيضا محورنا الثالث في هذه الحلقة. الإمام الذهبي يحث الناس على زيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومدينته.
3: اللهم صل وسلم على محمد. من حسن الحظ إن صح التعبير أننا قبل الفاصل تكلمنا عن
2: أجمل الصحابة صوتا.
3: نعم، وختمنا بذكر الإمام الذهبي رحمه. صحيح. الله، وقلنا إن كتابه هذا هو تقريبا أعظم كتاب تراجم في هذه الدنيا. طبعا في هناك كتب تراجم كثيرة ومتميزة، مثلا وفيات الأعيان لابن خلكان، هذا كتاب عظيم جدا مميز جدا، وإن لم يكن يعني من الناحية الشرعية هو الأمثل يعني، لكن أيضا فيه علم كثير،
2: استقصى وذكر بعض
3: فيه حذق، فيه حذق وتحرير قل نظيره.
2: يا سلام.
3: ابن
2: وفيات الأعيان.
3: وفيات الأعيان، نعم. لكن يبقى كتاب الإمام الذهبي هو الأقوى والأشهر والأحسن.
2: جميل.
3: الإمام الذهبي ذكر في سير أعلام النبلاء الذي تحدثنا عنه قبل قليل في ترجمة التابعي الجليل عبيدة السلماني، اسمه عبيدة وليس عبيدة، لأن عبيدة أكثر وأشهر، لكن هذا الرجل اسمه عبيدة. ذكر كلاما لعبيدة السلماني حول حب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عقب الإمام الذهبي بقوله، يقول الإمام الذهبي: فابذل مالك في زورة مسجده الذي بناه بيده صلى الله عليه وسلم، والسلام عليه عند حجرته في بلده، تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، وتملأ بالحلول في روضته ومقعده عليه الصلاة والسلام، والتذ بالنظر إلى أحده،
2: يقصد
3: جبل أحد.
2: يا سلام.
3: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس أجمعين.
2: يا سلام.
3: الآن الإمام الذهبي يقول: أنت الآن عندك مال، سافر، أبذل تذكرة، أبذل سكن، سافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إن فعلت ذلك أجرت أعظم الأجر، ودل ذلك أيضا على مقدار حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. فأنا أنصح جميع من يستطيع أن يسافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهجره، أن يذهب إليه بين الفينة والأخرى. والحمد لله، ربما أنتم يا أهل مكة لاحظتم ذلك أكثر منا أهل الرياض ويعني سائر الأقطار، لاحظتم كثرة المعتمرين في الآونة الأخيرة، وهذا شيء مبهج. ما زرنا مكة أو المدينة أو فتحنا مثلا التلفزيون مثلا على قناة القرآن وقناة السنة ووجدنا هذا التجمع العظيم الذي يزداد سنة بعد سنة إلا فرحنا، والله أعظم الفرح. ولله الحمد والمنة، نرى يعني تسهيلات عظيمة من لدن دولتنا

0: كثر الناس.
1: صحيح.
0: وهذه الكثرة أولا أنها عبودية لله عز وجل، ما يأتي الإنسان إلا بعبوديته وتضرعه وحبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أن هناك أناس في العالم يتمنون رؤية بيت الله ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله الذي وفق دولتنا إلى هذه التساهيل وإلى هذه الخدمة العظيمة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسجد الحرام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم وأن يغفر لنا ولهم وأن يبارك في هذه الجود.
1: دعنا ما دام جينا حول المدينة نشوق المستمع والمستمع الكريم إلى أبرز ما في المدينة من أشياء أو أحاديث تحث الناس على زيارة المدينة أو على بعض الأماكن الموجودة في المدينة.
0: اللهم صل وسلم على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرحال لا تشد للتعبد كما في الصحيحين إلا إلى ثلاثة مساجد، قال المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فمسألة شد الرحال، أنت الآن من يوم تبدأ في سفرتك فأنت في عبادة، سواء شددت رحالا يعني حقيقية أو مجازية. يعني أحيانا الإنسان ما عنده شد رحل، لن يربط شيئا ولن يحمل حملا،
1: لكن هو كناية أو إشارة إلى موضوع السفر،
0: إلى موضوع السفر. نعم، وكل سفر ترى على فكرة فيه جهد. صحيح. حتى مع التسهيل العظيم الذي نراه الآن ووسائل السفر المسهلة، إلا أن فيه
1: إلا يبقى التعب،
0: فيه تعب وفيه أيضا إنفاق أموال.
1: نعم،
0: يعني بعض الناس مثلا ينفق مثل راتب شهرين وثلاثة وأربعة وستة وعشرة عشان يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عبودية عظيمة لله عز وجل. ولذلك من حين أن يخرج الإنسان ذاهبا إلى مسجد الحرام أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرجع وهو في عبودية، حتى لو نام، حتى لو أكل، حتى لو شرب، فهو في عبودية لأنه أنشأ سفر طاعة. الفرض الواحد الذي يصليه الإنسان يصلي فرضا واحدا كأنما صلى في بلده عن ألف فريضة.
1: الله
0: أي فضل أعظم من هذا؟ زيارة
1: الروضة مثلا.
0: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما بين بيتي ومنبري، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة.
1: الله.
0: كما في الصحيحين. فأنت الآن تأتي إلى مكان عظيم وتصلي فيه أو تدعو الله عز وجل فيه وترجو الله عز وجل أن يحقق لك فيه الأمال، هذا شيء عظيم جدا. أيضا ما يتعلق بزيارة كما
1: الذهب إشار إلى أحده.
0: أي نعم، زيارة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم.
1: وش الميزة في أحد؟ هل جاء نصوص في أحد؟
0: يعني عنده شهداء، الشهداء حمزة وغير حمزة من الصحابة السبعين الذين قتلوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم أحيانا.
1: سبحان الله.
0: يذهب إليهم، فأنت تزورهم زيارة مسلمين
1: تسلم
0: عليهم. إذا أضفت إلى ذلك أنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قصد إليهم، فهذا شيء عظيم.
1: يا سلام.
0: ثم ترى تلك المواقع العظيمة التي
1: دارت فيها معركة،
0: التي دارت فيها المعارك وأعز الله فيها، الذي حصل فيه ما حصل ترى عز للإسلام.
1: صدق.
0: لأن الله عز وجل ماز الخبيث من الطيب، وظهرت أعلام الخير والدعوة والعلم بعد تلك المعركة أكثر من ذي قبل.
1: قباء مثلا من الأشياء اللي...
0: وقباء يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم كل سبت يصلي فيه، وأجر من أتاه أجر عظيم. وكل رحلتك للمدينة أنت في خير وبر.
1: سبحان الله.
0: أهم شيء أن تكون المسألة متعلقة بالله عز وجل، لأن الله أمرك تذهب.
1: يا سلام.
0: اقتداؤك بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون على وفق ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه غلو ولا إطراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فطالما كنا مشتاقين، محبين، متبعين، غير مبتدعين، فنحن على خير وأجر وفضل.
1: خليني برضو أسألك في نقطة أشار إليها الذهبي عندما قال فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس أجمعين.
0: اللهم صل وسلم. نعم، هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، وذكر هذه الخصال. قال عمر، تعرف الصحابة في أول الإسلام يتطورون، يعني ما أتاهم العلم،
1: يترقى الإنسان
0: يترقى الإنسان يتعلم. إيه نعم. قال يا رسول الله يعني حتى من

0: نفسي كان يعني قال حتى من نفسك. راجع نفسه وتأمل فوجد أنه فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عنده على نفسه، فقال لا أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر كيف ننمي هذه؟ أحيانا الإنسان يقول هذا الحب ترى مو بيدي، أنا ما أقدر أحب ولا ما أحب، هذه أشياء تجي تلقائية. نقول أنت تنميها بالقراءة، بالتفكر، بالتدبر.
1: القراءة مثلا في الشمائل حتى تعرف هذا النبي وتتعرف لحق المعرفة.
0: نعم، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في شمائله، اعلم أنك لن تقرأ كتاب سيرة كامل إلا وارتفع حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك شيئا عظيما.
1: الله.
0: بإذن الله. أيضا تنمية هذا بالتذكر والتفكر، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا في شعورك ووجدانك، لأن احنا في اليوم والليلة دائم يمرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمرها مرور الكرام، تدبر فيها،
1: سوي زي ضماد،
0: وانظر فيها وافعل كما فعل ضماد الأزدي.
1: أنا شاكر لك الأستاذ محمد بن سليمان المهنة، داعي ومستشار شرعي وقانون، شكرا لك.
0: سلمكم الله وعافاكم، تقبل الله منا ومنكم.
1: آمين. شكرا لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا، نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829335999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه أنه وجد حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر ابن الخطاب منها حلة. فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له بمكة مشركا. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: كار المساء.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: كثير.
1: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
0: سبحان الله وبحمده.
1: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما

نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم غزاة مجتاب النمار والعباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم والنسائي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال سأل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن خيرا فاستن به كان له أجره ومثل أجور من تبعه غير منقص من أجورهم شيئا، ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. رواه أحمد والحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة. رواه الطبراني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. رواه ابن ماجه واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه، وإن دعا رجل رجلا. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: كم بين بان الأجرع ورامة ولعلع من

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال: أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال: حدث أمر عظيم. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. رواه البخاري. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. رواه البخاري. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: أعرف وكاءها؟ أو قال: وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل. فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال: احمر وجهه. فقال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب.
رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: يسلم المرء أخوه
1: للمنايا وأبوه
2: مع بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
3: ورحمتك ولا تحرمنا فضلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي طه والأنبياء. أعوذ

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.

بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

بمدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وغذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. الموبقات أي المهلكات. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري.
1: الجلوس بوضع باطن القدمين على الأرض وضم الساقين والفخذين بالذراعين إلى البطن يسمى في اللغة الحبوة والاحتباء، وقد ورد النهي عنه في خطبة الجمعة. قيل: لأنه مظنة النوم ومجلبة للنعاس. وقيل: لأنه يؤدي إلى انكشاف العورة، لأنهم كانوا يلبسون الأزر وليس تحتها سراويل طويلة تستر العورة. وقيل: لأنه يؤدي إلى خروج الريح.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وغذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. الموبقات أي المهلكات. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري.
1: الجلوس بوضع باطن القدمين على الأرض وضم الساقين والفخذين بالذراعين إلى البطن يسمى في اللغة الحبوة والاحتباء، وقد ورد النهي عنه في خطبة الجمعة، قيل لأنه مظنة النوم ومجلبة للنعاس، وقيل لأنه يؤدي إلى انكشاف العورة، لأنهم كانوا يلبسون الأزر وليس تحتها سراويل طويلة تستر العورة، وقيل لأنه يؤدي إلى خروج الريح.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا يريد العلم يتعلمه لله فتح الله له بابا إلى الجنة، وفرشت له الملائكة أكنافها، وصلت عليه ملائكة السماوات وحيتان البحر. وللعالم من الفضل على العابد كالقمر ليلة البدر على أصغر كوكب في السماء. والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظه. وموت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، وهو نجم طمس، موت قبيلة أيسر من موت عالم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. وليس عندهم موت العالم إلى آخره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه أبو داود والترمذي. وعن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ

أن سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث: لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، ثم ذهب بها إلى من لم يسمعها، ألا فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث. رواه الطبراني في الأوسط. وروي عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قلنا: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. رواه الطبراني في الأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إن الذين حقت عليهم كلمة ربي

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فارقها والله عنه راض. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. وعن أبي فراس رجل من أسلم قال: نادى رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. وفي لفظ آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني عما شئتم. فنادى رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: فما الإيمان؟ قال: الإخلاص. قال: فما اليقين؟ قال: التصديق. رواه البيهقي وهو مرسل. وعن معاذ بن جبل أنه قال حين بعث إلى اليمن: يا رسول الله، أوصني. قال: أخلص دينك يكفك العمل القليل. رواه الحاكم. وروي عن ثوبان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. رواه البيهقي. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله.

والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم محيط من ورائهم. رواه البزار بإسناد حسن، ورواه ابن حبان. وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائي وغيره. وعن الضحاك بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس، أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له، ولا تقولوا: هذه لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا: هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. رواه البزار بإسناد لا بأس به، والبيهقي. وعن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرار، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

0: من مقاصد النكاح. شرع الله النكاح لمقاصد عظيمة، منها 1 العفة، 2 والولد، 3 والاستمتاع، 4 والمؤانسة والمودة، 5 والسكينة والرحمة، 6 تقوية الأواصر بالمصاهرة وتقارب الأسر، 7 وحماية المرأة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلوات الله عليه حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية فيهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قيل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الآية. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام

أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته، وصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه. رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد. ورواه الطبراني عن أبي أمامة ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، إلا أنهما قالا: فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا، أذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي: والروحاء من المدينة على 36 ميلا. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقسمت لبررت، إن أحب عباد الله إلى الله لرعاة الشمس والقمر، يعني المؤذنين، وإنهم ليعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم. رواه الطبراني في الأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. يحتثي أي يأخذ بكفيه.
3: أبي عبد الله ويقال له أبي عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم، إلا أنه قال: عند كل صلاة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة، ورواه البخاري معلقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى، رواه أحمد. وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك، رواه مسلم وغيره. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك، رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك، رواه ابن ماجه والنسائي ورواته ثقات، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا جابر. فقلت: وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فقرأتهما فقال: اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال: فجث أعربي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، حلهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن. ورواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا والبيهقي، ولفظ أبي داود قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، وما مشى أحد ممشى لا يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله ترة. ورواه أحمد وابن أبي الدنيا والنسائي وابن حبان في صحيحه، كلهم بنحو أبي داود. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829935999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: آية وعظة.

0: العدل هو الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وتحقيق العدل مطلب إلهي وأمر رباني. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في الحث على العدل ونبذ الظلم. كتب أحد الولاة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله يطلب منه مالا ليبني سورا حول عاصمة الولاية، فقال له عمر: ماذا تنفع الأسوار؟ حصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم. وقال الشافعي رحمه الله: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. فهل لا أقمنا العدل في جميع شؤوننا؟ آية وعظة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد.

تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
2: إن الدين عند الله الإسلام.
3: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
3: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
3: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، وأسأل الله أن يوفقني وإياك إلى ما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما نقول، أن ينفع المستمعين الكرام بما يسمعون.
2: اللهم آمين. دكتور، في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام نتحدث عن التيسير، وأنه أمر نبوي من النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم آيات كثيرة تشير إلى تيسير الله عز وجل لعباده المؤمنين في هذه الشريعة الإسلامية. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهي إرادة إلهية من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. لكن أيضا كيف يظهر التيسير من النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، كما ذكرت وتفضلت بأن الله تبارك وتعالى جعل التيسير إرادة، وكذلك رفع الحرج، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، وجعل كذلك التخفيف، وهو ضرب من التيسير يريد الله أن يخفف عنكم. كيف ظهر هذا التيسير؟ في تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أوامره، وفي توجيهاته لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيسير

0: يعني أمر أصحابه بالتيسير جماعات وفرادى رعية وأمراء، وطبق ذلك أولا في نفسه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
1: الله.
0: هذا تطبيق واقعي في حقه صلى الله عليه
1: هذا
0: وسلم.
1: هذا واضح وجلي.
0: أي نعم. ولذلك حين يأمر بالتيسير، يعني يأمر الناس بالتيسير، يكون قد نفذه على نفسه. تفضل
1: دكتور. هذا يعني يجعلني أعلق أن في بعض الناس يعني مع الأسف الشديد لا يطبق هذا المنهج وهذا التوجيه النبوي الكريم. إذا خير بين أمرين اختار الأعسر الأصعب ولم يختر الأسهل، سواء لنفسه أو لمن حوله.
0: هذا من التكلف المذموم الذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يمكن أن نستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وانظر، ما من شخص يشق على نفسه في العبادات أو في التكاليف إلا وأعقب ذلك فترة وخروج عن التدين أحيانا بالكلية. ولذلك
1: حتى في أمور الدنيا، ليست في أمور العبادات، حتى في
0: التكلف يعني طريق للانقطاع
1: في كل شيء. في كل شيء.
0: أيوة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لماذا أدومها وإن قل؟ لأن القلة سبب في الدوام.
1: صحيح.
0: يعني أدومها وإن قل، يعني المسألة مرتبطة. أحيانا الإيغال والتشدد والتكلف، بعض الناس يعني يظن أنه يقيم الدين، وهذا فيه الحقيقة لو خطر في باله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتساهل. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من بعض الصحابة الذين ظنوا به ذلك الظن.
1: هذه سنذكرها إن شاء الله. نعم. في الجزء الثاني من هذه الحلقة في مسألة الإغال.
0: لكن أقول هذا الشخص الذي تقول لا يخير بين أمرين إلا اختار أعسرهما، هو بعيد عن روح الدين الحنيف، لأن الدين لا يعني الأعسر، بل الدين يعني التزام الأمر واجتناب النهي، وفي التزام الأمر واجتناب النهي غاية التيسير، في التزام الأمر واجتناب النهي غاية التيسير وغاية رفع الحرج وغاية دفع المشقة. نعم.
1: جميل. دكتور، يعني أيضا كيف ظهرت هذه القضية وهذا الموضوع في تعليم النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم لأصحابه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا.
0: نعم. هذا أمر للأمة بكاملها بعد أن طبق النبي صلى الله عليه وسلم التيسير في حياته، وأصبح سمة بارزة حتى رأته زوجته رضي الله عنها السيدة عائشة وأخبرت عنه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتدي به أصحابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلم يكتفي بالوازع الفطري والرؤية المجردة له صلى الله عليه وسلم، وهو يختار الأيسر في حياته ولا يعسر على الآخرين، وإنما وجههم بالأمر النبوي الصريح والأمر للوجوب. قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وفي رواية: وسكنوا. يعني إذا كان هناك فتنة ثائرة، يعني واحد يسكنها. طيب، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، هذا خطاب لعموم الأمة بعد أن طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم. طيب، هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الأمة بأن يأمرهم بالتيسير؟ لا، اتجه إلى من ولاه من أصحابه وأمرهم بنفس المبدأ، لأن هذه السمة البارزة في الإسلام، ولأنهم سيذهبون للتعامل مع خلق الله تبارك وتعالى، والأمر قد يتعلق به شيء من التعسير على الناس. فأعطاهم مبدأ عندما بعث معاذا ابن جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى رضي الله عنهم أجمعين، وكان أبو موسى في زبيد وكان معاذ بن جبل في تعز، ومنطقتان يعني متقاربتان. ماذا قال لهما صلى الله عليه وسلم؟ أعظم وصية وهما يذهبان. وهذا الحديث يمكن أن يمثل معلما من معالم الإدارة. يعني نحن الآن نرى سمة بارزة في الإسلام، وفي نفس الوقت الآن أصحابنا أمراء، معاذ أمير وأبا موسى أمير، وأمير كل واحد في منطقة، لكن الإمارة يعني يمكن أن نمثلها بالوظائف العامة. بالوظائف العامة تمثل دساتير في الإدارة. ما هي دساتير الإدارة؟ قال: أولا، يسر ولا تعسر
1: في كل شيء.
0: يسر، أي إذا وجد الإنسان مجالا أن ييسر، لكن كما قلنا التيسير بعيدا عن التساهل، لأن التساهل مذمة. التيسير لا يعني التساهل، لكن متى استطعت أن تحقق للشخص مصلحة منفعة في إطار القوانين، في إطار الأمور النافذة واللوائح المعمول بها، في إطار يعني ماذا، لماذا لا تشق عليه ولا تيسر له الأمر؟ يعني الأمر يعني هدي نبوي، قال يسر ولا تعسر. من التيسير أيضا التبشير وعدم التنفير، هو من التيسير، لأنك أحيانا عندما تنفر ولا تبشر أنت تجني على الشخص، وأنت تعرف قصة الذي قتل 99 نفسا، ذهب إلى شخص قال هل لي من توبة، قال لا، قتله يعني خلاص، يعني قال خربانة خربانة، يعني زي ما يقول المصريين خربانة خربانة، يعني لأن نفره فأدى به إلى أن يرتكب الجريمة مرة أخرى. لما ذهب إلى عالم دله قال لا نعم لك توبة، ولكن التوبة تحتاج إلى يعني ممكن نقول شروط، ومع الشروط تحتاج إلى بيئة، البيئة التي تعيش فيها لا تنفعك للتوبة، فاخرج إلى أرض يعني إلى أرض أخرى فيها من يعينه على الطاعة. إذن التوبة بعد تنفيذ الشروط تحتاج إلى عمل صالح وإلى خروج من البيئة التي كان يرتكب فيها تلك المعصية وكان سببا في توبته. وانظر لطف الله تبارك وتعالى عندما يعني مات وهو في الطريق واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، الحديث يقول زوى الله الأرض، واتفقوا على أن يقيسوا المسافة بين الأرض التي عصى الله فيها والأرض التي يريد أن يطيع الله فيها. الحديث يقول زوى الله الأرض، انظر الله تعالى الآن ييسر له أمر الأمر الجنة. ف النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى وبشرا ولا تنفرا، ثم أتى بدستور آخر من دساتير الإدارة الناجحة في الإسلام قال وتطاوعا ولا تختلفا. وهذه نقولها أيضا للموظفين مع بعضهم في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، إياكم أن يصنع كل واحد منكم عكس ما يريده الآخر. دستور الإدارة الإسلامية التي تنجيك عند الله، دعك من الأمور التي قد تعاقب قد تحاسب، قد التي تنجيك عند رب العزة والجلال التطاوع وعدم الاختلاف، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. انظر عندما يكون هناك تطاوع وهناك تنسيق بين أصحاب العمل الواحد ينجحون في عملهم ويحققون يعني مردودا كبيرا وإنتاجية كبيرة جدا، وهذا من التيسير أيضا. تصور كم المشقة وكم الحرج عندما تكون في مكان لا تجاوب معك فيه زملاء العمل. زملاء العمل هذه مشقة ومشقة عظيمة جدا،
1: مشكلة.
0: أي لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو تيسير من أوله إلى آخره. يسر ولا تعسر تيسير، بشر ولا تنفر تيسير، تطاوع ولا تختلف أيضا تيسير. وكأن التيسير يسير مع هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ومع هذين الأميرين مباشرة. ومع ذلك يقال بأن معاذا لما جاء، حتى تعرف مسألة الحقوق، إذا كانت هناك حقوق أو حدود التيسير هنا في إقامتها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني إذا بينكم حدود ما توصلوها لي تعافوها. يقول فما وصل إلي من حد فقد وجب. إذن التيسير بعد وصوله إلى ولي الأمر أن يقيم الحد ولا أن لا يقيم الحد؟
1: أن يقيم.
0: أي التيسير الآن، لأن الناس إذا رأوا أن فعلا يوجب الحد ووصل إلى ولي الأمر ولم يقم عليه الحد، ماذا يحصل؟ يحصل تهاون بالمعاصي وتهاون بالجرائم وتهاون فالتيسير على الناس أن تقام تلك الحدود. يحكى أن معاذا كان يسير قريبا من أبي موسى، ثم جاء إليه وهو في مجلس ورجل قد يعني ربطت يده في عنقه، فقال يا أبا موسى أيما هذا؟ قال هذا رجل ارتد عن الإسلام. قال والله لا أنزل حتى يقتل. قال إنما ربطت يده ليقتل فانزل. قال والله لا أنزل حتى يقتل، وما نزل من على دابته حتى قتل. هذا التيسير، إقامة الحقوق سواء كانت حقوق الله تعالى أو كانت الحقوق للبشر. ولذلك انظر كيف يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيسير، أولا طبقه في نفسه، ثم أمر به عموم الأمة، ثم أمر به من ولاه من أمته على الناس أن يستخدم معهم التيسير أن يستخدم معهم إيه؟ التيسير. معاذ بن جبل أيضا وهو يأمره بالتيسير يقول له وإياك وكرائم أموالهم،
1: هذا
0: تيسير،
1: تيسير،
0: خذ منهم ما تيسر،
1: أيه.
0: خذ منهم إيه؟ ما تيسر، من تقام الفريضة، تقام أيه الفريضة.
1: لم يفرط النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة الفريضة وحاشاه،
0: لكن ما أمره أن يعسر عليهم بأخذ الكرائم،
1: أيه.
0: يعني خذ ما تجود به نفسه مما يقيم الفريضة، طبعا ما يأخذ شيء لا يقيم الفريضة، لكن أحيانا بعض الناس عنده مثلا كبش من الكباش، هذه الكباش التي يعني يبيعها الناس بالأموال الباهظة، حتى الإنسان في لحظة من اللحظات يتمنى أن يكون كبشا أو يكون جملا، يعني مبالغ مبالغ بها، يعني له صفة معينة، لون معين، مش عارف
1: فصيلة معينة،
0: وفصيلة معينة، يعني هي يعني هل يأتي مثلا من يأخذ ما بلا تديني هذا الكبش ولا هذا الجمل ولا إياك وكرائم أموالهم، خذ جملا آخر يا أخي ويسر عليه، يعني صنع من هذا الكبش يعني شيئا عظيما، خلاص يصنع غيره يغني عنه. فالتيسير مقتضى التيسير، وانظر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك هؤلاء نجحوا، لماذا؟ لأنهم يسروا على الناس، يسروا على الناس في حياتهم ويسروا على الناس في إدارتهم، فرضي الله عنهم ورضوا عنه.
1: الله يعطيك العافية دكتور، اسمح لي أن نذهب إلى فاصل بعده ونكمل الحديث إن شاء الله. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده ونكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مجددا، حياكم الله إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، حديثنا فيها وعنواننا فيها التيسير أمر نبوي. نرحب بضيفنا الكريم، ضيف الحلقات، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور.
0: الله يحييك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، وحياك الله.
1: أهلا وسهلا دكتور. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، هذا أيضا يعني مظهر من مظاهر تسير النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لتطبيق تعاليم هذا الدين الحنيف.
0: لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قد ينحرفون عن التيسير في الدين إلى التعسير فيه، ذكر لهم أن الدين مع أنه السمة البارزة فيه التيسير، لكن قد ينحرفوا به فيدخلون إلى جانبه، جانب التعسير وجانب الإغال، والإغال هذا فيه خروج عن الدين وخروج عن الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين متين، إن هذا الدين إيه؟ متين، فأوغلوا فيه برفق. طيب الدين متين، هل ينافي أن يكون سمته البارزة هي التيسير؟ لا، التيسير في تطبيق هذا المتين، التيسير في الأخذ بتعاليم هذا المتين،
1: لا تضاد،
0: لا تضاد أبدا، ما في تضاد. يعني أنت الآن عندك من الأعمال يعني الشيء الكثير، فإذا اشترت على نفسك وأخذت بما يتناسب مع ظرفك ومع وقتك مما لا يضيع أصل العبادة، مما لا يضيع أصل العبادة، هذا توجيه نبوي ومقصد نبوي، لأن الإغال برفق هو مقصد شريعة الإسلام. النفس جبلت على النفور، النفس جبلت إيه؟ على النفور، وجبلت على أنك إذا أخذتها شيئا فشيئا يعني تنقاد لك. قال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه
1: ينفطم.
0: والله تعالى يقول، وهو الأولى أن نذكر الآية القرآنية، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني ينبغي على الإنسان أن يتدرج مع هذه النفس، لأنها تنفر، لأنها إيه؟ تنفر. فإذا تدرجت بها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وكان الناس على جاهلية جهلاء وفي المعاصي وفي يعني أمور كثيرة كانت تغمر حياتهم، بل كانت تسود بعض جوانب حياتهم، النبي صلى الله عليه وسلم جاءت شريعته متدرجة. هذا هو الإغال برفق، يعني شيئا فشيئا. في مكة المكرمة كان غالب ما ينزل في مكة المكرمة يتعلق بالعقيدة، حتى الأحكام التي هي أحكام فقهية فروعية على المصطلح الذي ذكره أهل العلم، لعلك تلحظ فيه أنه كان أكثر شيء يتعلق بالجوانب الفقهية العقدية، تحريم الذبائح، تحريم سب آلهة المشركين، ما هو حكم فقهي وهو حكم أيضا عقدي، لكن كان التركيز كله على بناء الأرضية التي تتقبل هذا الهدى وهذا النور وهذه الأحكام الفقهية العملية. ثم في المدينة تدرج بهم أيضا، ولم تكن الشرائع تنزل مرة واحدة، وإنما تدرج بهم يعني التشريع حتى انتهى إلى أن قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. كلمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بمعنى أنه كان قبل ذلك في حالة نقص، وكانت الشريعة تدربهم. وقد ظهر التدرج في التشريع في أمور كثيرة، الخمر مثلا تدرج بهم في التشريع تلميحا، تحريم من أول. أنا عندي أنا شخصيا وأدين الله بذلك أن الشريعة لم تحلل الخمر، وإنما حرمت الخمر ببيان فيه تلميح، ولذلك عمر كان يفهم هذا التلميح ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني في بيان بس ليس شافيا، عندما يقول الله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يجعل السكر في مقابل الرزق الحسن، الرزق الحسن حلال والسكر حرام، هيكون سيكون حراما، لكن ما قال حرام ولا قال شيء، لكن نفرهم وبشع ذلك السكر
1: وقبحه،
0: حين قالت تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تمام. بعد ذلك جعل المضر أكثر، والعاقل أي عاقل عندما يقول إثمهما أكبر من نفعهما. طيب الآن لو قيل لك بأنك ستذهب إلى جدة ستحصل على 2000 وستصرف 1500 تروح؟
1: إيه
0: شو ممكن تذهب؟ ممكن اذهب إلى جدة وستحصل على 2000 وستصرف 1500 وستحصل على 1000، يعني في نفع وفي ضرر، ما يخرج من جيبك ضرر وما تحصل عليه نفع، لكن ما يخرج من جيبك أكثر مما تحصل عليه من إيه؟ من نفع. العاقل أي عاقل في هذه الدنيا، انظر إلى التجار، انظر إلى أي شخص، ها كم أستفيد، كم هصرف، طبعا محسوب فيها التعب، محسوب فيها. عندما يقول الله تعالى إثمهم أكبر من نفعهما، أيضا هذا تلميح بالتحريم ولكن لم يصرح، ثم تدرج بهم. ولذلك تقول السيدة عائشة، تقول لو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر قالوا لا ندعها أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فالإيغال برفق في الدين يعني يحقق التيسير، تيسير الله تعالى في أخذ هذه الشريعة باليسر وفي أخذ النفس أيضا باليسر حتى لا تنفر. بقية الحديث الشيخ يعني يبين هذا الأمر، يقول ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك.
1: كيف يبغضها الإنسان؟
0: ما هو الإنسان لو أوغل يعني يحصل عنده النفور، وربما حصل عنده البغض لتلك العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم من الأعمال ما تطيقون، إذا فعلت ما تطيق لن تبغض عبادة ربك، إذا فعلت أكثر مما تطيق النفس تكل وتمل وتضعف وتمرض وتمر بحالة انشراح وحالة تكدر، وتمر بحالة صحة وحالة مرض، تمر بحالة إقبال وحالة إدبار، وتمر بحالة شرة وحالة فترة، كل هذه تمر على الإنسان. فإذا تلطفت بها يعني النفس راحلة، الحقيقة النفس راحلة. شوف بعض الناس يقسو على الراحلة ولا تراها إلا وقد قفزت ورمته إلى مكان آخر،
1: هربت
0: إيه لا ما هربت فقط أبتها. يعني أول حاجة رمته من على ظهرها ثم نفرت منه، والنفس هكذا يجب التلطف بها. قال ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك فإن المنبتة لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. قال فاعمل عمل امرئ يظن أنه لن يموت أبدا،
1: عمل امرئ
0: يظن أنه لن يموت أبدا، واحذر حذر امرئ يخشى أن يموت غدا. يعني التوازن، الشريعة قائمة على، وهذه الوسطية التي تكلمنا عنها فيما مضى، الوسطية، اعمل عمل شخص كأنه لن يموت، واحذر حذر شخص كأنه بكرة يموت أو اللحظة سيموت، تمام. يحصل نوع إيه من التوازن، لأنك إذا أوغلت في الدين بعنف يعني قوة سيؤدي ذلك إلى الانقطاع، وهذه سنة الله في الكون، سنة الله في الكون. عندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، يدل على أن الملل هو ثمرة مرة لتكليف النفس ما لا تطيق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صادق يقول فإن الله لا يمل حتى تملوا، طيب كيف لا يمل حتى تمله؟ معنى ذلك أنك إذا كلفت نفسك ما لا تطيق من الأعمال سيحصل عندك الملل. وأيهم أولى، أن تستمر على طاعة حياتك حتى تلقى ربك، أو أن تفعلها فترة من الزمن ثم تنقطع عنها بالكلية وتلقى الله تبارك وتعالى وأنت على غير طاعة؟ لا شك أن الأول أفضل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى يقول إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، يقول ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يقول فسددوا وقاربوا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني التبكير. فانظر كيف يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين يسر، يعني لو أحد حاول مع الدين سيغلبه فخذه بالتيسير.
1: أي.
0: الله أعطاك التيسير، لماذا تأخذ الدين وتريد أن تغالب هذا الدين؟ الدين فيه من التكاليف وفيه من الأعمال الشيء الكثير الذي لن تستطيع، لكنك لو أخذت الحد الذي يعني يجعلك عبدا لله
1: والله دكتور
0: يحققه فيك الانكسار والافتقار إلى ربك يكفي.
1: يعني هذا الملحظ وهذا المبحث تحديدا عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأوغلوا فيه برفق، هذا المعنى هو من محاسن الإسلام الكبرى، لأن الإسلام لا يريدك يعني أن تكون على على على صورة غير الذي يريدك عليها من الرفق وأداء العبادات على ما أمرك الله تبارك وتعالى به، ولا يريدك أن تنقطع عن هذه الدنيا وتكون في مسجد أو في نحوها تتعبد الله عز وجل إلى أن تموت، إنما جاءت هذه التعاليم لتجعل الإنسان متوازنا في هذه الحياة الدنيا بين ما أمره الله تبارك وتعالى وبين فعل الطاعات وفعل الواجبات والابتعاد عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وأيضا في الجانب الآخر من عمارة الدنيا ومن إعطاء الإنسان حقه في هذه الحياة الدنيا من العيش وغيره.
0: هذا هو التوازن، وهو الذي ذم الله تبارك وتعالى النصارى حين أوغلوا في دينهم بغير رفق، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فما رعوا حق رعايتها. الإسلام بهذه التعاليم حمى الناس، لأن الناس مثلا بعضهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهبوا وانصرفوا، فعمر رفع عليهم الدرة وقال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. والإسلام يريد منا أن نعمر الحياة. الله تعالى يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، والإيغال بهذه الطريقة يؤدي إلى الانقطاع عن الدنيا. متى كانت الدنيا مزرعة الآخرة عند في شريعة الإسلام؟ الدنيا مزرعة الآخرة، إذا صلحت دنياك صلحت آخرتك، إذا كنت غنيا ستنفق وستصدق وستحصل على الخير الكثير، لكن إذا كان الناس فقراء لا يجدون شيئا تضيع كثير من الشرائع
1: ومن المصالح
0: ومن المصالح، بل تهتك كثير من الأعراض بسبب الفقر وسبب الابتعاد عن الدنيا، وأنت تظن أنك تحسن وهذا في الحقيقة يعني يجعلك تسيء.
1: ليس من مقاصد الشريعة.
0: نعم، الشريعة تريد منك أن تقيم الدين برفق وأن تقيم الدنيا أيضا برفق. يعني مش معنى أنه لا يجعلك، لأنك لن تستطيع أن تتوازن في القيام بالدين والدنيا إلا إذا دخلت في كل واحد منهما برفق. فبعض الناس يذهب إلى الدنيا فيوغل فيها بغير رفق، وبعض الناس يذهب إلى الدين فيوغل فيه بغير رفق، فلا تأتى الدنيا ولا تأتى دين. ولذلك الإسلام يريد أن يوازن بين هذين الأمرين بالتيسير الذي شرعه الله تبارك وتعالى.
1: نستذكر سريعا دكتور في آخر الحلقة حديث الصحابة الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك الرجل الذي قال أصوم ولا أفطر،
0: جاء نفر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، قال في الحديث فكأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني كأنهم رأوا أن هذه العبادة إذا كانت تنفع الرسول الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهي لا تنفعنا. فقال بعضهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا شوف أرادوا أن يوغلوا في الدين على غير ما أراد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم تقاللتم عبادتي، هذه العبادة تنجيك، عبادتي تنجي من كان غارقا في الذنوب. وإذا كنت أنا في هذا المقام فعبادتي هي في أعلى مقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعبد الله على مقدار مقامه الذي جعله الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون له المقام العالي وعبادته قليلة. ويقول أنا أتقاكم لله وأنا أخشاكم لله، وعبادتي هذه هي مقام التقوى العالي ومقام الخشية العالية، ومع ذلك أنا أتقاكم لله وأخشاكم له، ومع ذلك أنا أعيش حياتي حياة طيبة، فأنا أقوم الليل وأنام في الليل، وأنا أصوم وأفطر، وأنا أتزوج النساء، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء من قبله. ولذلك يقول العلماء الزواج سنة الأنبياء وطريقة الأصفياء، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني هذا انحراف عن الجادة وخروج عن التيسير الذي أراده الله في هذا الدين.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
0: الله يجزيك الخير على ما تثير من موضوعات طيبة، أسأل الله أن ينفع بها المتكلم والمحاور والسامعين الكرام، وأسأل الله أن يفتح قلوبنا وألا يجعلها يعني معرضة عنه، إنه جواد كريم.
1: اللهم آمين. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام، هو
2: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
3: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
3: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول أنواع السعادة، فالسعادة تقسم باعتبارات كثيرة، ومن ذلك تقسيمها إلى أنواع. ولقد اعتنى علماء الإسلام بهذه التقسيمات، ومن أجل من عني بذلك الأمر العلامة ابن القيم رحمه الله، فهو يرى أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، وهي السعادة الخارجية، وسعادة الإنسان في جسمه وبدنه، وسعادة نفسانية روحية قلبية. وقد قرر ذلك في مواضع من آثاره، وأجلى ما في ذلك ما قرره في مفتاح دار السعادة في أحد أوجه فضل العلم وشرفه، حيث قال فيه: الوجه 85، أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، ثم شرع في تفصيلها، وسمى الأولى خارجية، والثانية جسمية أو جثمانية، والثالثة نفسانية روحية قلبية. وقريب من ذلك ما قرره في كتابه روضة المحبين في باب عنون له بقوله: الباب 13، في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. وقال في فصل تحت ذلك الباب: فأقسام اللذات ثلاثة: لذة جثمانية، ولذة خيالية، ولذة عقلية روحانية. فهذه أنواع السعادة عنده بإيجاز. أما تفصيل تلك الأنواع فمن خلال ما يلي: السعادة الأولى وهي الخارجية، ويعرف ابن القيم هذا النوع من السعادة بأنها الخارجة عن ذات الإنسان المستعارة له من غيره، ويرى أن هذه السعادة تزول باسترداد العارية. وهذه السعادة عنده تكمن في المال والجاه، وبعد الصيت، وحب التملك والرياسة ونحو ذلك. فهذه سعادة محسوسة معروفة، تهواها النفوس وتشرئب لها الأعناق، ولكنها مشوبة باحتمال الزوال. فبين المرء سعيد بها، ملحوظ بالعناية، مرموق بالأبصار، إذ أصبح في اليوم الواحد ذليلا صاغرا. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه. والجمة تطلق على الشعر الكثير، وعلى مجتمع شعر ناصية الرأس، وما ترامى من شعر الرأس على المنكبين. يقول: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه، والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزته. انتهى كلامه. فهذه هي السعادة الخارجية عنده، وهي ما يسميها في روضة المحبين باللذة الوهمية الخيالية، إذ يقول في فصل عقده هنالك: وأما الوهمية الخيالية فلذة الرئاسة والتعاظم على الخلق والفخر والاستطالة عليهم. ثم يبين مرتبتها من بين أنواع اللذة والسعادة، وما يترتب عليها من العواقب، فيقول: وهذه اللذة وإن كان طلابها أشرف نفوسا من طلاب اللذة الأولى، فإن آلامها وما توجبه من المفاسد والمضار أعظم من التذاذ النفس بها. ثم يعلل لذلك بقوله: فإن صاحبها منتصب لمعاداة كل من تعاظم وترأس عليه، ولها شروط وحقوق تفوت على صاحبها كثيرا من لذاته الحسية، ولا يتم إلا بتحمل مشاق وآلام أعظم منها. فليست هذه في الحقيقة بلذة، وإن فرحت بها النفس وسرت بحصولها. فهذا هو النوع الأول من أنواع السعادة، وهي السعادة الخارجية. أما السعادة الثانية فهي سعادة الإنسان البدنية، وهي ما يحصل له من الصحة والراحة، والسلامة والتمتع بلذة المطاعم والمنائم والملابس والمراكب والمناكح والمرئيات والمسموعات وسائر المحبوبات الجسدية. وفي هذا النوع من السعادة يقول ابن القيم: السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه، كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعصابه. ثم يقرر أن هذا النوع من السعادة ألصق بالإنسان من السعادة الأولى، ولكنها في الحقيقة كما يقول خارجة عن ذاته وحقيقته، فإن الإنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه. ويقول في موضع آخر عن هذا النوع من السعادة: فاللذة الجثمانية لذة الأكل والشرب والجماع. ثم يقرر أن هذه اللذة يشترك فيها مع الإنسان الحيوان البهيم، وأن كمال الإنسان ليس بهذه اللذة، إذ لو كانت كمالا لكان أفضل الإنسان وأشرفهم وأكملهم أكثرهم أكلا وشربا وجماعا، وإنما تكون كمالا إذا تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى. ويقرر في موضع آخر أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الدار الآخرة، فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب تعالى. ويقرر كذلك أن صاحبها يلتذ من وجهين: من جهة تنعمه وقرة عينه بها، ومن جهة إيصالها له إلى مرضات ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها. بل يقرر أن الأجر يزيد بحسب إخلاص العبد وإقباله على الله والرغبة في الدار الآخرة. ثم يفصل الحديث في ذلك ويفرع عليه، والمقام هاهنا لا يحتمل التفصيل في ذلك. وبعد أن يقرر أنواع اللذات يورد إشكالا مفاده قول من يقول إنه لا حقيقة للذة في الدنيا، وإنما غايتها دفع آلام كما يدفع ألم الجوع والعطش وألم الشهوة بالأكل والشرب والجماع، وكذلك يدفع ألم الخمول وسقوط القدر عند الناس بالرئاسة والجاه. ثم يرد ذلك الإشكال بقوله: والتحقيق أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد. فهذا إذن هو النوع الثاني من أنواع السعادات عند ابن القيم، وهي السعادة الجسمانية البدنية. ويرى ابن القيم أن هذا النوع والذي قبله يعدان من قبيل السعادة الخارجة عن ذات الإنسان، وأنهما بمنزلة العارية. وفي ذلك يقول في معرض كلام له عن كمال النفس المطلوب: وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة، ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها، فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم يعقب على ذلك بقوله: فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة، فأكثر الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها. انتهى كلامه رحمه الله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول نوعين من أنواع السعادة، وهما السعادة الخارجية والسعادة البدنية. أما السعادة الثالثة وهي السعادة الحقيقية، سعادة القلب والروح، فهي مدار الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الحياة الطيبة،
1: الحياة الطيبة،
0: برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة،
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: من درر الإمام ابن القيم.
5: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن حقيقة التوبة: فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فهناك يزول الخوف. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها، وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال: تقطعها بالتوبة.
4: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كما نسعد باستضافة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. معالي الشيخ صالح، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سائل يقول: ما حكم من حلف يمينا ينكر فيها حدوث شيء مع أنه حدث ولكنه لا يعلم بحدوثه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، يجب على المسلم أن يحافظ على يمينه وأن لا يتسرع إلى اليمين إلا عند الحاجة، وإذا كان متأكدا مما يحلف عليه. أما بالنسبة إذا حلف الإنسان على أمر أنه حصل أو لم يحصل بناء على غالب ظنه وتبين بخلافه فلا إثم عليه، لأنه حلف على غالب ظنه، ويكون هذا من لغو اليمين.
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين الكرام بعث بسؤاله يقول: طال بي المرض والألم وأصبحت أتعلق بالأسباب بعد أن كنت أدعو كثيرا، فما هي نصيحتكم لي؟
3: قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال الخليل عليه السلام فيما ذكر في القرآن الكريم: وإذا مرضت فهو يشفين. فيجب على المسلم أن يعتمد على الله في طلب الشفاء بالدعاء والعبادة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يملك الشفاء والعافية، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.
2: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: هل الإنسان مسير أم مخير في الآية الكريمة: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ هل يفهم من ذلك أن الإنسان مخير؟ وأيضا في الآية الأخرى الكريمة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هل تفيد أن الإنسان مسير؟ يقول: ما معنى الآيتين وكيف نجمع بينهما؟
3: الإنسان مسير ومخير، يجتمع فيه الأمران، فهو مسير من حيث جريان أقدار الله وقضائه، والعبد له مشيئة وله اختيار، ولكنه تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، ولذلك يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية. أما ما أشرت إليه من الآيتين الكريمتين، قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا يؤيد ما ذكرنا، لأن الله أثبت للعبد مشيئة واختيارا، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى مشيئة، وجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. وأما قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس معناه التخيير، هذا معناه الزجر والتهديد والتوبيخ. قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. نعم.
2: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، هذا أحد الإخوة يقول: قالت لي زوجتي بأنني لو أدخلت أخا لي منزلنا دون علمها فإنها تصبح محرمة علي، وحدث أن دخل هذا الأخ دون أن أخبرها. يقول: في هذه الحالة هل تكون محرمة علي أم ماذا؟ أفيدونا مأجورين.
3: إذا كان قصدها منع دخول هذا الشخص المنزل إلا بعد أن تعلم بذلك وتأذن له، فقد خالفت ما حلفت عليه، وهذا يجري مجرى اليمين، فيكون عليها كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة 10 مساكين لكل مسكين ثوب. فإذا لم تجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فإنها تصوم 3 أيام، ويكون هذا كفارة ليمينها. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها أو حرمته على نفسها، الصحيح في هذا أن عليها كفارة يمين. نعم.
2: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا أحد المستمعين يقول: من هو ذو القرنين الذي ورد ذكره في سورة الكهف في القرآن الكريم، وما هي قصته؟
3: ذو القرنين ملك صالح في أول الزمان، ملك المشارق والمغارب، كما ذكر الله خبره في آخر سورة الكهف: بلغ مشرق الشمس وبلغ مغرب الشمس، وكان يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله، وبنى السد بين الصدفين، وهو سد يأجوج ومأجوج، لأن هذه أمة خبيثة تفسد في الأرض لو تمكنت من السير فيها. والله عز وجل أعان هذا العبد الصالح وهذا الملك الطيب، فأقام هذا السد العظيم الذي حال بين هذه الأمة الخبيثة وبين الانسياح في الأرض، إلى أن يأتي وعد الله عز وجل عند قيام الساعة، فيندك هذا السد ويسيح هذا الخلق المفسد في الأرض، ويحصل فيها ما يحصل مما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول: ما هو واجبنا تجاه القرآن الكريم؟
3: الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن هدى للناس وشفاء لما في الصدور، أنزله ليتلى ويتدبر ويعمل به ويستنار بهديه ويتخذ إماما وقائدا إلى الله جل وعلا وإلى جنته، فهو حجة الله على خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، إن تمسكت به وعملت به صار حجة لك وهو دليلك إلى الجنة، وإن أعرضت عنه صار حجة عليك يدفعك إلى النار لمخالفته. فهذا هو الواجب نحو القرآن. الواجب نحو القرآن أن تتلوه حق تلاوته، وأن تهتدي بهديه، تستنير بنوره، وأن تعظمه وتجله وتحترمه وتصونه عن العبث والامتهان، لأنه كتاب الله عز وجل الذي قال الله عنه سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأن نعمل به وأن نحكمه فيما اختلفنا فيه، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخ صالح، هذا سائل بعث بسؤاله يطلب معنى هذا الحديث، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
3: أن المؤمن القوي في إيمانه والقوي في بدنه وعمله خير من المؤمن الضعيف في إيمانه أو الضعيف في عمله وبدنه، لأن المؤمن القوي ينتج ويعمل للمسلمين، وينتفع المسلمون بقوته البدنية وبقوته الإيمانية وبقوته العلمية، وهذا ما لا يملكه المؤمن الضعيف. فمن هذا الوجه كان المؤمن القوي خيرا من المؤمن الضعيف، وفي كل خير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالإيمان كله خير. المؤمن الضعيف فيه خير، ولكن المؤمن القوي أكثر خيرا منه لنفسه ولدينه ولإخوانه المسلمين، فهذا فيه الحث على القوة. ودين الإسلام هو دين القوة ودين العزة ودين الرفعة. قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم.
2: سائل يقول: قرأت حديثا وهو عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنني أكثر الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: فقلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فقلت: فالثلث. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فقلت: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. يقول: ما هو المقصود بجعل الصلاة كلها للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
3: المراد بالصلاة هنا الدعاء. فأبي بن كعب رضي الله عنه كان يكثر من الدعاء، ومعنى الحديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل ربع دعائه أو نصفه أو كل دعائه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستبدل الدعاء الذي كان يدعو به بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جعل دعاءه كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفى همه ويغفر ذنبه، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، ومن صلى الله عليه فقد كفاه الله همه وغفر له ذنبه. فهذا الحديث في فضيلة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم شيخ صالح، هذا سائل يقول: من هم أهل الفترة وما الحكم فيهم؟
3: أهل الفترة هم الذين يعيشون في وقت لم يبلغهم فيه دعوة رسول ولم يأتهم كتاب، فالفترة هي التي بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. فالفترة هي الوقت الذي لا يكون فيه رسول ولا كتاب، ويلحق بأهل الفترة من كان يعيش منعزلا عن العالم أو بعيدا عن المسلمين ولم تبلغه دعوة. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما حكمهم فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: بارك الله فيكم وفي علمكم. أحد الإخوة بعث بهذا السؤال يقول: أنا علي صيام 2 متتابعين، يعني صيام كفارة، وإذا صمت الشهر ونقص الشهر في الحساب يوم، يقول: هل علي إكمال 60 يوما أم لا، أم أصوم 2 حسب ما يأتي حسابها؟ يقول: أفيدوني بارك الله فيكم وفي علمكم.
3: هناك فرق في الصوم بالهلال والصوم بالعدد، إذا بدأت الصيام بالهلال فليس عليك إلا ما بين الهلالين، تصوم شهرين بالأهلة سواء كانت تامة 60 يوما أو ناقصة. أما إذا بدأت الصيام في أثناء الشهر فإنك حينئذ تكون قد بدأت بالعدد، فتصوم 30 يوما وثلاثين يوما، شهرين متتابعين بالعدد، المجموع 60 يوما.
2: بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح، هذا السائل يقول: إذا أقسم شخص يمينا على شخص آخر على ألا يؤدي عملا ما، ولكن هذا الشخص الثاني أدى ذلك العمل، يقول: فمن منهم تقع عليه الكفارة لهذا اليمين؟
3: الكفارة تقع على الحالف، فإذا حلف على شخص ألا يفعل شيئا أو أن يفعله ثم خالف ذلك المحلوف عليه فإن الكفارة تكون حينئذ على الحالف. نعم.
2: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هي الفضائل التي وردت في سورة الملك؟
3: سورة الملك سورة عظيمة، ورد في فضلها أحاديث، منها ما رواه أهل السنن الأربع أن رجلا قرأ سورة من 30 آية شفعت له، وورد أن سورة الملك قراءتها تقي من عذاب القبر أو ما هذا معناه، وفيها فضل وفيها ثواب عظيم لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة التي أنزلها الله تعالى فيها، فهي سورة عظيمة، وورد في تلاوتها هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، مستمع كريم بعث بسؤاله يقول: هل يجوز حرق أوراق من المصحف الشريف إذا خيف عليها من الامتهان؟
3: نعم، إذا درس المصحف وتمزق خشي عليه من الامتهان أصبح في حالة لا يمكن الانتفاع به والقراءة فيه، فلا بأس أن يحرق أو يدفن في أرض طاهرة، لأن كل من الأمرين فعله الصحابة رضي الله عنهم، فقد دفنوا المصاحف وكذلك حرقوا المصاحف لما جمعوا الناس على مصحف واحد وهو مصحف عثمان رضي الله عنه، حرقوا ما عداه. فالمصحف إذا كان في حالة لا يمكن الانتفاع به لتمزقه فإنه إما أن يدفن في مكان طاهر وأما أن يحرق، وكلا الأمرين فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أحسن الله إليكم. هذا المستمع بعث بسؤاله يقول: هل من قرأ سورة الإخلاص في كل ليلة 3 مرات يعتبر أنه قد ختم المصحف الشريف بكامله؟ أفيدونا بذلك جزاكم الله خيرا.
3: سورة الإخلاص فيها فضل عظيم، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، وذلك لما تشتمل عليه من صفة الرب سبحانه وتعالى، ففيها فضل عظيم وفي قراءتها فضل عظيم، لكن ليس من قرأها واقتصر عليها وكررها يكون كقارئ القرآن كله، بل إذا قرأ القرآن كله قد حصل على أجره وثوابه، ويكون أيضا قارئا لسورة الإخلاص فيكون حائزا على ثواب هذه السورة وعلى ثواب تلاوة القرآن كله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 حسنات، الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والاقتصار على سورة الإخلاص لا يكفي عن قراءة القرآن، ولكن فيه أجر تلاوتها وقراءتها، ولكن لا يكون كمن قرأ القرآن كله. نعم.
2: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين؟ قال: واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، حين تكلم به حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل